وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: عليك.
1: الله الله الله الله. نعم نعم.

بس.

هرورد قاركم برحمكم كتو جود لنو زول على نوي ونسب لتاريخ يكانا يكتا پرستي بو بريار دادايتو داني بهلي خوي دادنا دتان فرمو يونسي ايما چون تسبيحات من بودكا با آزاد بيو بيت دلي گروان بي ناوسكي حوتو دلياي تاريك دبي منزلو ماواي بي تا روجي سزامان دي دبي چن بي سرو با آقابيت اي سميع و اي بصير اي پروردگاري كار بجيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغا كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناكا خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هل بس رابيت جغل لخدا بلكو الراستي والرواني كتاب آسماني كاني پيش خوشي دو پاد دكاتوا أروها رون كروي بيرو باورو أرككانا براستي هيج قمان لودانيا كأم قرآن للا ين پروردگاري همو جهانيان والروانا كراوا.

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
1: روجيك ديت خدا هر هموانيان كودكاتوا وهزدكن تنها ساعات هيك للروجيان بيتوا خزمان وناسياوان هموان يكتر دناس نوا بيقمان اواني كبر روايان نبو بآما دبوني بردم دادگاي خدا خسارد من ديو زرر من ديشي زور رويان تيدكات براسي اوانه هداية دور قرنبون.

0: بو همو قومو غليك پیغمبريك هبوا جاكاتيك لغورپاني محشر دا او پیغمبريان آمادة دبيت لسر بنتيني داد پروري داوري دكريد لنوانيان داو هيد زور استميشان لنا كريد
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين كوا كي او بلين پیش دير كي روشي قيامت برپا دبيت اگر ايو الراز دكن
1: قل

اي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتي خدائي كقرآن و برنامي خدايا كوابو با هر بود الخوش بن هر اوش تاك تر بويان لهمو اوشتاني كخلشي خريكن كويدكن وو كلا كيدكن.

اقادار بن كبراسي هركز لآسمان كانو لزبيده يا خدا خاونيانا اواني جگل لخدا شي تردا پرسنو پي روي ريبازي تردكن ونبير شوين ريبازي شي تشاك كوتبن اوانا تنها شويني گمان كوتون اوانا جگل لدرو کردنو گوتر كاري هيت شي

0: موساش بقوم كيوت اي قومو عشرتم اگر ايوا براستي باورتان بخدا هناوا او ايتر هر پش بوب بستن اگر مسلمانو ملكتن.
1: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
0: او سا ايمان داران وتيان ايما ايتر هر پشت من بخدا بستوا پروردگارا ممان جربهو كاري سرگرداني بو قومي استمكاران که هم ايما ازار بدن هم خوشيان گناه بار ببنو دور بكونا ولا ايمان.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
0: هروها برحمتو مهرباني خود دروي خير من لب كروا رزقار من بكل دس هوزو دستي بباوران.

جاكاتيك ستمي فرعون لسنور درتو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دا ناز و نعمتو مالو حالو جي گو ريگي خوشو رازاود بخشي و بفرعونو دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لرباز و برنامه تو ويلو گم رابن پروردگارا مالو سامانيان تفرتو نابكو چويري بكروا دليان بگوشا تا هست بخوشي نكن اما نباور ناهنن حتى سزاو آزاري بأيش نبينن.

لو دوا كاتيك بريار ماندا خدانا ناسان لنا وبرين بيغمبران مانو اواني كبا وريان هنا والرزقار دكين هربو شويا بأرشي خوماني دزانين كإيمان داران الرزقار بكين.

0: وكيل.
1: أي پیغمبر بلي أي خلچينا براستي حق وراستي تان للان پروردگار تان وبوهاتوا او اي ريبازي هدايتي ورگرت بيت او السودي بوخويتي او شي قمرابو بيتو ريون كرد بيت او قمرا يكي لسر خويدك بيتو من لي پرسراو چاو ديرنيم بسر كارو كردوي ايووا.
0: What?

0: اگه دار بن براسی او خدا ناسانه خویان دادن وینن با اوی بخیالی خویان با و خویان لخدای گوره یا لپیغمبر بشار نوا اگه دار بن که خدا آگای لیان کاتیک دسن نو جیگه و خویان داده پوشن روها دزانید چی دا شار نوا و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای باوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوا
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين اللهم صلي على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: آله وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر کسی اگر روز یک دار صد جار

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية

يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

ما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد

بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ستایش بو خوای گورو پروردگار دوتو صلوات لسرجانی پیامبری خوشویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم سبارت به گوری پارانوا بناو جوانکانی خوای گورا عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحده لا يحفظها احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر وات ابو هريره رضى ورحمتي خويلي به دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گورا نو دو نو ناوی بوهیا هر کس یک لبریان بکات دشه تا بهشتوا خواهی گورا تاکو تاکی خوش دوی پیشا بخاری مسلم رحمتی خواهین لیبه انفرمودهین گیراوتوا عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ذی النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خويلي بيدري في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نزاكي يونس في غنبر سلامي خويلي سربيكاتيك لنوسكي ماسيا كدا پی پارای و لخوای گورا بریتیبو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ام دعای هر مسلمانك پی بپاری توا بو هشتك الا خوای گورا لی وردگری پی شوا ترمذی و نسائی و حاکم و بیحقی و ضیاء رحمتی خوان لبی ام فرمودیان گرا و توا لا زنجیری صحیح حکان دایا عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كري بريدة لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم قيل بياو يكبو بمشي ويدا بارايا ديوت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسيبنا وقوركاني خواي قورا لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أم فرمودي بيشوا ترمذي وابن ماجو ابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خواين لبي قراب يانتو لزنجيري صحيح كان ذا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدلي في عنبري خواص صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يكاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواي قول لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواي ليبي قراوي أنا تو لزنجيري صحيح كان دايا
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خايل بدله في عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس كاتي جويل بانج بيجبو بانج دابلت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، خواهي قبر لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي بيشا مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رحمتي خواهي لبي جرى بيانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك. أبو هريرة رضى ورحمتي خويلي بدري في عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناكم ملك دا بنشت كقسي بهودو نابجيت يا دا بكري أقل بيش أوي هسد لمجلسك دا بلي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا خوي قورو بالوردقار لو اشتبه داني خوش دبي كلم مجلس دا كردويتي. أنفرمو دي لصحيح الجامع دا هاتو، لصحيح ترغيب وترهيب دا هاتو، وبشوار ترمذي وإمام أحمد وطبراني رحمتي خوين لبي جراب يعنتو. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. برأي كري أوس دفرمي جملة في أغنبري خوابه صلى الله عليه وسلم دفرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمع بكا وزوب تشيد بومزقوتو بابي بشيو بسواري نشي ولا إمامو نزيق بيتو بيا بقري وقصو لغو نكا أواب هر هنقاويك باداشتي صالكي دزدكوي بروجوي صالكو شوني جكيو. حديثك صحيح ابن ماجه رضا ورحمتي خويلي بي يراويتو. عن ابن زهيرة بن روينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابن زهيرة دفرمي جملة بيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم دفرمو أقر كسيق ناسو تيني نويجي بيشخور هلاتنو بيشخور أوابون بكا بواتي نويجي بياني وعصر بيشا مسلم رحمتي خويلي بقرابتيو. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لعائشة بدأيك باورداران رضا ورحمتي خويلي بدلي في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دور كعاد نجي بياني لدنيا ولوي لدنيا دايا باشترا بيشها مسلم رحمتي خويلي بقرابتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، وفي رواية لصاحبها: كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتقول مايك بكاد بخير لمال الحلال وخواي قورش حلالنا بيوري ناقري أو خواي قوري بدستي راس ليور دقري هاشان بخيوي دكات بخاونكي چوني كيك لئيو من دالكي خواي بخيو دكا أوش خواي قوري بخيوي دكا تا
كتاب قطر كيبكي ليدي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضى ورحمته خويلي به دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمين أجر إمام لن يجد أكات يقوتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد هركس يكاتيك أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أواخواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي فوجد به. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز غاري ل 4 ركعات بيج نيجي نيورو 4 ركعات بيج نيج بكا حرام دبيت لسر اجر انفر موديل صحيح الجامع الصغير ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي كردني نيوجي سنت كخلق ندبيني برانبر 25 نيوجي لبرچاوي خلق دا بيكي أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. واتفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي قورو ملائكتكاني صلوات ددن لسر أوانيك صفكاني نيج جماعات بردكنوا وهركس يك بينك بربكاته وبوشاي نهيلي خواي قورو مالكي لبهش دابو درز دكا وبليك برزي دكاتوا أنفر مديل زنجيري صحيح كان داية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس يك سجده يك بو خواي گوره ببا خواي گوره چاكي كي بو دنوسيتو تاوانه كي لسلا دبا و پليك برزي دكاتوا لبر اوا سجده زور ببن. افرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير داهت وو هروها لصحيح ترغيب وترهيب داهت وو وابن ماجا لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي خايله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك نيجي بياني بجماعتك فاشان داني شي ذكري خوا بكا تاخور هلدي وفاشان دورك عن نيج بكا وپاداشتي حاج عمريكي تواو تواو تواوي هيا. انفرمو ديا لا سناني امام ترمذي وصحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أنس كريم مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خوا بكا تاخر هل دي وباشان دور كعاد نيج بكا او پاداشتي حج عمريكي هيا. أنس رحمتي خويلي بي دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تا
تواو واتو ورگیراو ورگیراو ورگیراو ام فرموده پیشاتر مزی رحمتی خویلی به لزنجیری صحیح حکان دا روایتی کردو و هروها لمشکات المصابه دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقل برخوا چل رجن يجاكاني بجماعات بكا فرياي الله أكبر يكم بكوي أو دو تبريي بودا نسري تبرييك لآقر وتبرييك لدو روي أنفر مديا لزنجيري صحيحة كان دايو وإمام ترمزي رحمة خويل بي لصحيح الجامع الصغير دا يرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس

الله أن يعتقه من النار. واتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی هر کسیک پارزگاری لنا موسی برای کی بکات کاتیک براکی لوی نبی اوه خواه گور بما فی دانا و لسر خوی کل آگر رزگاری بکا. ام فرموده الا صحیح الجامع الصغیر و زیادکانی ولا صحیح ترغیب و ترهیب دا هاتوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. واتفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل رقاي مسلمان داشت يقل بريك أزاريان بدا خواي قور بهوي أو چاكيكي بودا نوسي و هر کسی که خواهی گور اللای خواهی چاکی با بنوسی با هوی اوو ای خاتا بهشتاو. ام فرموده الا صحیح الجامع الصغیر و زیاده کانی و هر وها لزنجیری صحیح کان دا و مسند امام احمد دا هاتوا. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من نفس عن غریمه او محا عنه کان فی ظل العرش یوم القیامه. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی هر کسیگ لسر قرزاریگ بوستیتو تنگی پی حل نچنه یان چاپوشی لیه بکا اوال روژی قیامت دا خواه گوره دی خاطر جیر سباری عرشی خویاوا. ام فرمودهش لا صحیح الجامع الصغیر و زیادکانیو هر وها لصحیح ترغیب و ترهیبو مسندی امام احمد دا رحمتی خواه لیه بی هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واتبي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك شتيكي دابي بقرز بيكيك وبلي لينكا يانشا بوشي لبكا أو أخواي قولي للروجي قيامت دا دی خاطر جیر سیبری عرشی خوی کلو رجا دا سیبری او نبی هیچ سیبری کی تر نیه. ام فرموده لا صحیح الجامع الصغیر و زیاده کانی و هروها لصحیح الترغیب و ترهیب دا هاتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من بنا لله مسجدا ولو کما فحص قطات لبیضها بنا الله له بیتا فی الجنه. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك مالك بو خواه قور دروس بكا ولو بقدر هلاني بالندهيك بي كبو هلك كاني دروسي دكا اوه خواه قور لبهشت دا مالكي بو دروس دكا. لصحيح الجامع الصغير زيادة كانيو لصحيح ترغيب وترهيب دا لسناني ابن ماجدا رحمتي خواه لبي ام فرمودي هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك قوري ليك كجورخشوكيك بكجي بيكم لدان أوا صد چاکی بوده نسره و هر کسی اک بدو ملیدان کشتی اوا اوندو اوندو چاکی بوده نسره و هر کسی اک بسی ملیدان کشتی اوا اوندو اوندو چاکی بوده نسره. هر وحب مانای زردوالایش هاتوا. ام فرموده یا پیشا مسلم رحمتی خویلی به گراویتی و لا صحیح الجامع الصغیر و زیاده کانی دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ولفظ أبي داود يستغفرون له. واتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی هر کسی اگل بر خواهی گوره سردانی برای کی مسلمانی بکا کاتک که دروات بولی بناو باخکانی باشتا دروات تا دگات جو دادنیشه و کاتک دانیشت رحمتی خواهی گوره دایی دپوشه جا اگر بیانی بو 7,000 ملائک

کت صلواتی لسر ددن تا ایواره و اگر ایواره چو 7000 ملائکت صلواتی لسر ددن تا بیانی ولی روایتی ابو داود رحمتی خوایلی به دفرمه داوالی خوشبونیشی بوده کن ام فرموده لا صحیح الجامع الصغیر و زیاده کنی دا هاتو و پیشوا ترمزی و ابو داود لصحیح حکیانا و لزنجیری صحیح حکان دا وارد بو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكبرد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو أخوي قولي خوش دبي اگر لا روبروبونه وجدا رای کرده بی لا صحیح حکی پیشوا ترمیزی دا رحمتی خوایلی بیو لا صحیحی ترغیب و ترهیب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اکل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتب يغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك دوينان خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خواي قورو پروردگار لتاوانا كاني لو بيشي خجد بي. بيشوا أبو داود وابن ماجه وترميذي رحمتي خواين لبي جرابانتو ولا صحي سنني أبي داود دا هاتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي لبيدلي في غنبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر إمام قيشت آمين لن يجد أو إيوش بلين آمين شنك أجر هركس كوتي آمين لقل آميني ملائكة دا يك بقرن خواي قوريلا تاوانا كاني لو بيشي خوش دبي هردو بيشوا إمامي بخاري ومسلم رحمتي خوايان لبي جرابيانتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي لبيدلي في غنبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك آمادي مردو يك بيت تاكو نيجي لسردكري أواب قدر قراط يك چاكي بودا نسري واگر آماده به تاکو بخاک دست پیردره اوه بقدر دو قیرات چاکی بوده نسره. و تیان ای پیغمبری خوا قیرات چند دو چیه؟ فرموی بقدر دو کیوی گوره. پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتیو. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خواي لبي دلي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك رمضان بروجو بي وإيماني بيه بيتو بتماي پاداشت بيت أو خواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبي جرابيانتو. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي في غنبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقرج لبيناوي إخوائي قوردا بروجبه إلا وكو خواي قورا لفاداشتي أو رجدا حفتا فايز واتدكات حفتا صال لآقري دوزاخ دوري دخاتو.
هردو پیش و بخاری و مسلم رحمتی خواهن لیبه گراوی آنتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسيك يقرج لپناوي خواي قورده بروجوبه خواي قورده لبيني او آگرده خندقيك چاليك درزدكا بقدر بيني آسمانو زوي ام فرموده يا صحيحة كبيرشوات رمزي رحمتي خويلي بجراوية يوو لا صحيح ترغيب وترهيب داهاتوو لزنجيري صحيح كان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أبي أيوب أنصاري رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک مانگی رمضان بر روجو بید و شش روجی جل شوال بر روجو بید و کو اووای که همو سالک بر روجو بید پیشا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرابیتی. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صوم ثلاثة ایام من كل شهر صوم الدهر كله. لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمتي خواي لي بيدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي روجو سي روج لهمو مانجيك دا وكو همو صالك بروجو بيد وهايا هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خوايان لي بي قراويانتو. عن قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قتادة رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي برسيار كلالة بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم درباري الرجوي رجي عرفة فرمي قناهي صاليكي پيش خوي وصاليكي پاش خوي دسريتو پيش ها مسلم رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي قراويتو. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أبي قتادة رضا ورحمتي خواي لبيدلي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي رجوي رجي عاشوراء قمان موايك خواي قربك تكفارتي صالي بيشوي بشا مسلم رحمتي خواهي ليبي جرابيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أبو هريرة رضا ورحمتي خواهي ليبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستي يارمتي دانيان لبر خواي قورا وكو أوك سوايك لبيناوي خواي قورا دا جهاد دكا يان وكو أوك سيك بشوشو نجدكاتو بروش بروجو دبي وحايا بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبي يراوي عنتو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أنس كر مالك رضا ورحمتي خواي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك دوكج بخيو بكاو پروردهيكي باشيان بكا تابهدگن لروجي قامدا منو أو آوين پنجه مبارکی بیکوا نوسانده بو پیشا مسلم رضا و رحمتی خواهی لیبه گراویتی و. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک على الطریق فأخذه فشکر الله له فغفر له. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لیبه دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی
پیاویک برگیک دا درویشت درکی که لسر رگا کبینی و لای برد خواهی گورس پاسی کرد ولی خوش بو هر دو پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه یراویان

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: كورتوانكاني محلام
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خوش ويسانم تنجار وتومانا إنسان بيو بخوابقا إنسان بيو بشتنا وبهشتوا إنسان بيو قولترين قازانشكا حتما أبي ريو الربازيكي هبي جابر رزقانم خوي قورا وحي ناردو بوهند بيغمران فرميتي إن لي عبادا أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي وأنظر إليهم وينظرون إلي. أفرمي هند بندمهن من أوانم خوشي وأوان جمنيان خوشي أوان حزيان لمن ومن حزم لوانا من شوقم هيبو أوان أوان شوقي أنا يبو من أوان سيدي نعمتكاني من أكنو دائما بيدي من أكنو من إجبراسي بشاوي الرحمة سيري أنا كم بشاوي الرحمة بيان الروانم. أنجا في غمرك فرمي ما علامتهم ناو نشان كانت يفرمي يراعون الحلال بالنهار ولا يختلطون. دائما كاد بوك كرداري حلال قرن بو لقمي حلال قرن نارن حرام يبخون لقمي كي حرام بخون كخوابنا منبا دائما كاد هولي أودن كحلال خوربن حلال روبن ولا يقع في جيفهم شيء مما حرمته عليهم. قطعية ناشتنا ومعديان تيكي حرام شتي حرام ناشتنا ويانو سيهم ويحنون إلى فرائضي كما تحن الطير إلى أوكارها. وكوشون بالن دائوار حزكا بقرته هلانك يخوي آوا حزيان لنواجي فرزة آوا حزيان للروجي فرزة آوا حزيان للزكاة فرزة آوا حزيان لو فرزانيك أخوة واجبي كدو لسر يعني بطاقتيشن أقدرشنوا بطاقتيشن لحرام آوا كاتي كشو هاد بسريانا شوارمنا ونشان يعني وين نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم كاتي كشو هاد داهاد ايت دائما اونا اوسن بسر بيكان يعني ونواجكن وان وبيو ياخد دموچاوان هالا ارزاو درايان خستو بومن امجا پینجم و ناجوني بكلامي با كالقرآن كم اخوان مناجاتم با قرآن لقلاكن ششم وتملق إلي بإنعامي بحث نعمتكان مكم اي خوايك صحت بيداوم اي خوايك چاو بيداوم اي خوايك يويد بيداوم اي خوايك عقل بيداوم بحث نعمتكان منكن هنده كان دائما لقريانان هنده كان لآخو اخدان دائما كاد آوا مشتاقي منن خواي قورا جل جلاله افرمي منش أمانيان في أدم يكم أول ما أعطيهم أن أقذف من نور في قلوبهم نوري خوما خوما دليانه أخبر راسي بعض إنسانك هي بعض إنسانك هي نوري خواك وتوت دليانه همو دنيا يبو طابو كان بقدر نواجه كي فرز لله يخوجني بقدر نواجه كي فرز لذتي لنابا بقدر خيندني لا فريك قرآن لذتي لنابا لذت لشتي خوا أبا لشتي خوا لذتنا لا ورق نابا هزلامي وايتنا لذت لا مال ملكي ورق أبا أويك أشيت ورق واحد ليك بلا ما أويك أشيت عقل وفكر وإيمان وخيال وهيش لا يزور قرنقني. دوهما فرمي لو كانت السماوات السبع والأرضون وما فيهن من موازيهم لاستقللتها لهم أرزو آسما بخيت الترازو كرداري باشي على هشتا هركما يعني أرزو آسمان بخيت ترازو كرداري باشيانو للاي خوهر كما خوهر بوين زيهاكا سيهم فرمي وأقبلوا عليهم بوجهي روي رحمتي خوم يعني انتياكم بينجم فرمي أيعلم أحد ما أعطيهم كسيك من روي رحمتي تيبكم كي أزاني باداشتي من بو أوانا چونك هزنا زاني

دو شدنين ضدي يقبن بلام نظري مروف او مبدأني هيتي چون ما ملاكا لقل دنيا او مشكلك اللي بيعي دنيا برزان دو بدو جور ما ملاي لقل اكري جوري چان وكو پرديك وكو محطيك اسراحت وكو چلگيك هاتو اي چلي و اي كيبا بباخ دوائي بروبو مكي جوزي تو بآخرت او دعوة كراوة لمن احتياجي تايبت هي واجب هبد هب دسك كويل الدنيا هدبي قد فقيري شانازين يا برزان قد فقيري سركوتنو اصلاحني زليلية فقيري تركي دنيا بكي فقيري بي خواي قورو توي دروس كردوا زليل بي يا سربرز بي ابدا لمفهوم اسلام تركي دنيانيه مفهومك ترهيا اطمئنان ابو دنيا ايتك افرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها خطاب الهي بوكساني كرازين بم دنيا ودلنيان بو أوى هو ممنوع چونك أوى أو بابر أو تماعيك تيربوني نيا ودنيا بو دكابة دو آوات بتواوتي قطع بلا آخرت أويك إما نابي بمانوي نهيك لسر أوي بلام أو بشيتر تفاقي خوته بي بيداوستي خوته بو چيلاني أو باخشي استثماري عمرت كي لعملي صالحة أم دوشتت يقلنك قد ديني إيمانالي دنيا ترك وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق شي بيوتون أم حلالان حرام أم رزقان حرام بو شي دروس كردو خاي قوري بلكو قناحي شي قوري إيمان ريقب دين بخوان ناسان دنيا بين دسيان ريشمان بين دس أوان مقدراتي أمت بدين دس خوان ناسان دنيا بدين بدس أوان أو قناحي كي قوري أو هلاي كي قوري توازن زور زور بيويستا بزاني كامي دنيا وكامي آخرة عش بدنياك كأنك تعيش أبدا وعش لآخرتك كأنك تموت غدا أوي علاقي بالدنيا وهي دنيا بي دنياك آلتك أميريكا بكاري بين أم دنيايا إعماري بك إيشي تيابك وابزانا بلان دابني خطة دابني استراتيجيات دارجة حتى وابزاني حتى تأجيت بلان بو مسائل قيامتش وابزانا توسبيني مردويت أو توازنك كسيك هاتا خزمت خواناسيك عالميك عرضی کرد من دنیام خوش شده چیپ کم تی چون دنیات خوش شده چون بوم باز که تی والا حزکم جن بیانم منالم ها به خدمتیان کم پروردهان کم پارسرف کم و فقیر و هجار و خزم و دوست و احباب و چاکب کم و تی او خوش شدی آخرته وی دنیا نیه اما اتی کوی که تو بو آخرت او هیچ خوش شدی دنیا نیه خوش شدی آخرت حالا یکی تر برزن حوريتي لقل أهلي دنيا أما النوهمين سبب بولاوازبوني إيمان حوريتي أهلي دنيا أهلي دنيا برزان سيجورن يان غرق بولناو دنيا والله غرق تكا لقل خويا چونك صالحين أفرمون الصاحب ساحب حوري راكي شرى اگر چاکه برو چاکه کی اگر خرابه برو خرابه کی او اتمن یان غرق بو غرق تکا یان عاشقی دنیایا که هاورتی لگلاکی توش عاشقی دنیا ابی وکو او یان خمباریا که هاورتی کی توش بشه لو خمو خفته ید بود

مراقه دی بوت بو اخوای گوره قاعده کی زیرین من پی فرمی لقرآن الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين هاوريان لم دنيايا همود ابن دجمنيك لقيامته الا او هاوريتيك لسر اساسي تقوى وايمان دروزبو لويش فريادك او نبركتي هي بويا سيد قطب رحمتي خويا اللي بيفرمي قورترين نعمت باش نعمتي ايمان برايتي ايمان وبرزان ابي بزانينك علاجي ام حالته شيا هاوري خراب النبي هاوري باش تبي هاوري خراب ابيت معي لا وزبوني ايمانك اگر ايمانك شل دزندا بلام هاوري باش من ذكرك بالله رؤيته او كسيك هد اي بيني خوابيرك بيتو اهو الصفات يا الرفيق ودوسته و حوريتي انساني باش خاصه اوانيك الرازدغون رازدغون لدى الخوا ايتك فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كأنما بكردي خواب يدلي أي إيمان نارينا با تقواتان هبيو هاوري رازقوكان بن يعني بهوي هاوريتي رازقوكان تقواكت جوان أبيكيو أبي تخاون تقوى رازقوكان مرجنية هد تنها عالمكان بن أشي تخزمت عالمكي زانايكي صادق لقى الخوا سبحانه وتعالى دوق صدبوك شحن تكاتو بلان جاري وهي او صادقة اسنقريكا علمي بينية في ريجنيكا علمي بينية بلان لقال يا دانيشي حسب اسراحتك داروني اكي قومي اولا مالكي ابخويتو دعي لتلا ابا او رازقويانا علاقيكي تايبتيان هي لقى الخواي قولا لو نورد بركك أشي تلايا صحبي أوان زور قرنجا هاموشو كردنيان زور قرنجا فراموش كردني أوان أبي تسبب بو لا وزبوني إيمان كواتا فراموش كردني چون لاي بياو چاكان خواناسان أو السبب يكا ولا وزبوني إيمان وعلاجك يوكا بشي بولان أو دهمين بو ينظهمين كم كرنوي شاكا كردن عملي صالح بالريزان راس تو خولق الإيمان آية كرداري شاكا بكا إيمان برزبيتو عبادتك بارير والأخوة أمانا إيمان بقوة دبي بالا بيوني كرداري شاكا بكا هل كشي كي زور رونو أشكره كام كرداري شاك أو كرداري كا نيتي لقلا إخلاصيتي لقوا وحزا كمبيرتا خامو هاتي اي بستي لموعظة لبرنامج تلفزيوني راديو سي دي راستو خو درسي مزقوت لبياو شاكان هاتي اي بستي باب بتهيني تقريانيش قيمتي ني اگر ندقوري اگر لحالتك ونوبة برو حالتك باشتر او قيمتي نيا بلكو بيتا بلايك لسر لقيامته حجة عليك وعن علمه ماذا عمل به سبحان الله دعاي ليتا برسن لقيامته تو اوشتد زاني اي فلان كاس فيري نكر دي اي لفلان برناما في نوتي اي فلان كاس لفلان مزقو تأوي بباز نكر دي اي لفلان سيديا تماشان نكر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هندي العلماء كان فرموا رسول جاري وهي يعني كبلاغة كدبو أهيني بلاغة كي مبين جاري وهي وعظيك شريتيك عالميك فاضلة لكتيبك اشتيكي نسي وبيت حجة بسرتو أقرنيكي كواتا بيوري خوا لدرس تكاني بيشو شاباس من كردوا بريتيا لالتزامت بم دينة إيمانك قناعتك مشكا قناعتك قلبا أمدو
بچی سلمینی بکردار برفتار لقصه تا درکوه لحلسکو تا درکوه او گرنگه او کردارش که ای که برزان لإراده کی آزاد و درچه نگل بر عیبه والا همو بر رجون بوی منیش بر رجون همو جماعده که منیش ناچار لگل یعنه اوان اوی ناوی خواهی گوره عملی که اوی خود اختیار کرده بی بویستی خود به نیتی کی پاک چون که قد اکراه باج نبوه ام دینی ایمه اعتراف به اکراه ناکه به زورداری و به زورملی یعنی بسیطرین شد عقدی که کرین و فروشتن اگر اکراهی لگلابه باطله جنهنانه به زور بی باطله طلاق به زور بی باطله چجا دین عبادت لگل خوا لا اکراه فی الدین واضح هم آیت ام کوکردنوی تیشومان بو قیامت پیوست با ایمان و نامانی و نخوش بی او ایمانه امانی و دائما او ایمانه لگشبو نابی رگکی لدل مانه و فرعکانی گشتی بی تا آسمان غیری سمری خیر هیچی تری لیه نوشی توا او ایمانه بر رزان جاری واهی او کوباس من کر لاواز بی مقبول لاواز بونكي تحديكي اعتيادي كابريا هات خزمت في غمص صلى الله عليه وسلم فرمو يا رسول الله لبردم برستا داعني شينو اقرينو مجر كمان فيه واتشين مالو بس اكين بفيا كانينو ياري كردنو او ايمان من زعيب فرمو ساعة وساعة امشتكي زور اسائية محافظي اولود كينكي بلام لدرجي لو زيادة دانا بزي حدی که لوزیات دانه بزی خوان خواسب ایت نچی عبادت کانب کی نچی فرض کانب کی او رادوشتی که لسری روشتوی او جوره کردارا چاکانی که ای کی روشانه تأثیر نکات سر او زور زور عصایی انجا او ایمانه پی اوتر ایمانه کی رزگار کر او ایمانه رزگار دکا لا محاسبه خواه لتنگو چلمه روژی قیامت بلام مراجعه خوامم که ایمانیک حقدی لگلابی بغزی لگلابی حسودی لگلابی اما پینا او تره ایمان او ایمانه نیه که خواه داوایه که او ایمانه نیه که رزگارت که حسودی وکو زررکی وکو زرری سرکی بی که تا ناو هنوینو وکو زرری دو گرگی برسیب چه تنو رانه من رکو آیا هیچیانه هیله؟ نخیر همیان ملی همیانش کنه او هاش حسودی حسناتی مروف همی اسوتینه ایمان یک بگه تا است یک تکفیری مسلمان هم که او پیوتر ایمان ایمان یک والی بکه قالت با عالمي كي مسلمان كي امتشي لا فقه كا لا موضوع كا نيبي كا لفتاوى ابن تيميه رحمتي خويلي بعبارتي كي زور جوانيتي لجلدي هشتا افرمي او عالمي كا فتواي سائغي دابي فتواي شرعي ريكوبيكي دابي روجي روجان اگر فتواكي سقد بو نابه تو جاری با بیتو حیای بری جایز نیا اچی بولای تیگینی اگر هاتو چاکی کرده نورن علا نور اگر چاکی نکرد دیسان بون نیا اخلاقیا سی پی بلای کوا اما اکریت گرام شوین موقعی خواناس یکا زانم چیشتی تازه هیا نا وکیم نوسی لە گوگڵ و گەڕام موقع دوان سیان چوار یانزە موقع ناوی ئەوی تیا بوو هەمووی هجوم بوو لەسەری ناویان نابوو فاسق ناویان نابوو منحرف ناویان نابوو مشرک سبحان الله عالمێکی فاضل کە هەموو عمری لەم دەعوەیە سەرف کردووە
حچيكي وتبي من نازانم فتواكي غلطي شي وتبي كباورناك مشتي وابكا تو چون يي حياي بي چون بيلي فاسق اما چي جرأتيك اما چي ايمانيك هروا عندي كزيا خيني مسلمانان حلالك اما چي ايمانيك او حلبته دلنيابه و ايمانه ايمانك يرزقار كرنيه ايمانك دور خاته ولا جماعه او لينكا لبيني تو امي اسلاميه ببترينه او شي ايمانك همو عالم باسي غزاك همو عالم ببروش ابو او وضعه اجنبي حياتي خوي خستوتا خطر لبيناوي مسليك عادله إيمالي راه بهيج نوعي لخطبيك لشينك باسينكين أما الضعفك قوري لإيمان من والله برزان آيتك هي بو جنيكي أمريكي باسم كر كقشية تي تشوني وآيتي واتاني Is it from Quran to me? Yes from البقرة سورة أما سورة بقرة خواه يفرموا إيما آوا إيمان من بأشتي هي وأزان إما ديني تيرور وديني خين رشتنين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين سيدم آية عظيمك أواني كفر أكن بآيات إخوة أما أشكرا واضحة ويقتلون النبيين بغير حق في غمران كوجن ما بستي بني إسرائيل ك 400 رسول يعني كشتوا شي تريش والذين يأمرون بالقسط من الناس أو كساني إيمان نرنين بلام هولي عدالة دن خستويتي الريزي كفر كردن كشتنيان وكو كشتني في غمران وايا وكو كفر كردن وايا اما نعم دين بيوست بعدالته هرشي هول بدا بودات بري ابي بيخين السر سرمان اما نظري ام ديني ايمي بو هرش كسي هول بدا بو عداله ودات بروري من چي لا اموزاكي خوم كم حكمم كاو ظالم بي بتابع يعني بلا مسلمان چي لا مسلمان يبكم كظالم بيه لحكمك بلان با فاسقك بيت فسقكي بو خويتي بز عادل بيه دات برور بيه فقهاي اموانوت ولا ديرين زمانو افرتك بجي ما بو لو باخيرانا بريار وابو لقبرصة لقال برلمانتاري قبرصة لقال او كشتيانا برو برو غزة ريغارد شتيكي وابو ناوي بيرلين لوي وچوناو بشرا تركيا كي قبرصاوا بوي ديسان لوي شو بوي نكرا كاتيكا او جريمتا كإسرائيل كردي برامبر او كشتيانا برامبر او عشتي خوازانا بتلفون قصيان لقالا خوزقا لوي بو ما بو كجراما وكو خوكا مسيحية فاتوبو مسليك عدالة خوراكو درمانو أما سائلان أجيني ببشي لأمتي إيما لسرتي شرتكين سراوة همو من فلسطينين أما چون بحسابي بوناكي أو ببروش بو أما سلي إيما ليرا هيت حسابي بو أو لين كما ناكين كيما بشيكين لأمتيك بيوتري أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم من ترك أمر المسلمين فليس منهم هو يبايخ ندى من مشكلة وكيشي مسلمان لا شوين من لجهانا مسلمان نية هو زور قرنة أو مسألة وخوش ويستانم إيمانك رحمتي تيانا برامبر بمال ومنال أو چه إيمانك بيرن لم بينا شتيكم بيست آفرتيك إيشاكا لمالانا نانكا بو مالان
پێنج ساڵە مێردەکەی شەلەلێتی قۆڵێکی ژناکە لەو وەختەوە کە وای لێهاتووە تەقاعودی وەرەگرێ یەک دیناری نەداوە بە ماڵ و مناڵی بۆ خۆی سەرفێکە کام جل جوانە ئەیکڕێ کام شوێن خۆشە سەفەری بۆ ئەکا لە پەکی نەکەوتووە ئەو ژنە سوێن و قورئانی بۆ خواردم مامۆستا دیناری چیە نە بە من نە بە مناڵم کوڕی لە زانکۆیە کچی لە سانەویە مناڵی لە ئیبتیدائیە ئەم ژنە بە خێوانەکە عەلاقەیە دەرمانیشی پێیە قەستەڕی کردووە چاوی زەعیفە زەختی هەیە شەکرەی هەیە ئاوا جیهادێکەکە لە پێناوی ئەو مناڵانەیە ئەو پیاوەش پێنج فەرزە لە مزگەوتە ئەوە چ ئیمانێکە رەسوڵ الله فەرمێ خەیڕکم خەیڕکم لیئەهلێ و ئەنا خەیڕکم لیئەهلی باشترینتان بەچی ئەپێورێ چێ باشترە لەگەڵ ماڵ و مناڵیە ئەو باشترە لە لای خوا جا لە کۆتاییە بە ڕێزان ئەڵێم عەمەلی ساڵح کرداری چاکە هەرچی خوا پێی ڕازی بێ ڕاستەوخۆ ئیمان بەرزەکاتەوە با بیرکەینەوە لەو حەدیثەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لە صحیحی مسلمە هاتووە ئیمامی ئەحمەدیش ڕیوایەتی کردووە حەدیثێکی صحیحە ئەفەرمێ ئەگەر یەکێکتان نەمامێکی بەدەسەوە بوو ئەیویست بینێژێ و قیامەت دەستی پێکرد ئەگەر توانی با بینێژێ ئەمە یعنی چی؟ ئەمە یعنی ئیعلانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دژ بە تەواکل دژ بە تەمەڵەکان ئیعلانێکی پێغەمبەرە و دەعوەیەکە و بانگەشەیەکە کە هەتا ئاخر چرکەی ژیان لەسەر ئەم هەسارەیە ئێمە ئەبێ ئیشکەین ئەبێ ئیشکەین جاری واهێ ئیش بەڕێزان پیرۆسترە لە عیبادەتی تەعبودیەکان جارێکیان سەحابەکان هەندێکیان بە ڕۆژوو بوون هەندێکیان بە ڕۆژوو نەبوون گەیشتنە شوێنێک زۆر ماندووشەکەت بوون ئەوانەی بە ڕۆژوو بوون چوونە سێبەرێکەوە بخۆیان دانیشتن ئەوانەی بە ڕۆژوو نەبوون چادریان دانا و ئاویان حازر کرد و شوێنەکەیان ئامادە کرد پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ذهب المفطرون اليوم بالأجر ئەمڕۆ ئەوانەی ڕۆژوویان شکانە بوو ئەجریان زیاتر دەستکەوت لەوانی کە بە ڕۆژوو بوون عەمەل بەڕێزان شیعاری ئێمەیە شیعاری ئیسلامە و گەورەترین پاڵپێوەنەرە بۆ زیادبوونی ئیمان لە کۆتاییە داواکارم لە خوای گەورە کە ئەم ئەسبابانە وازح بوو بێ بۆ لای بەڕێستان و هەوڵ بدەین هەمیشە هەمومان ئیمانمان لاوازە بێ و برزە بێتەوە بەڵام هەوڵ بدەین لە حەدێکە نزم نەبێتەوە کە خوا پێڕازی نیە و هەوڵ بدەین بەرە و لووتکەوی بین هەتا ئەگەین ئەو حەدی ئەن تەعبود الله کەئەنەک تەراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والسلام عليكم ورحمة الله

0: به نوع خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذات پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلات و سلام برزی بسر جانی پاکی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شون كوتواني تاروجي دواي عزيزانم خوشوستانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورة برجه بسر الدلو دروني همو من خوشحالم اوزارش لبرنامه كي خوتان بسراتي اندلس بخزمتان دقمو وعدم پیدان كباسي خيانتي چي قورة بكم او خیانتش سوم بو باو شوه کوا باسی دکم. طبعا پاش اوی مسلمان کن لشری دونی نو بسرکتن براسی ام شرا 200 سال غرناطی دواخست داجیر کردن، یعنی تمنی مسلمان کن لاندلس با 200 سال که دو قرنی که دواخست. پاش اوی کوا او شر رويدا وصل محاولاتي يعقوب منصوري مريني كردي بو دز بسدا قرتني اشبيليه وقرطبة. طبعا غرنا تا او شاريك واستام منبعي مسلمانانا لا سي هرم بيكاتوا لا سي امارات بيكاتوا، امارتي غرناطة وامارتي مالقة يا مالكة لغير امارتي المريه او اوسي امارتيا كهل يكجان حاكميك حكمي دكاتل. طبعا حاكمي امارتي مالقا يا مالكا او وفاة دكاتل لباشا خوي كوراكي ديتا زي بلام كوراكي بعقلي خوي تزاني براستي دفاعي لو شاري بيناكري لبندستي مملكتكاني قشتالا زابوي هستال لقر يعقوبي منصوري مريني اتفاقي كركا كاكا او شارع او لايته بابو ايوبي قال لي سبحان الله محمدي فقيه كعلوم تخينديا كشرع تخينديا او ديال الشرع نزاني حستا خد خدي خرابي خوي تماعي دا صلاتي خوي ويلي كرت فكري كلو باشا او انا او امارتي ان تسليم كرا او باشا لشاري غرناطي تسليم كرا تترسم او وكو يوسف كوري تاشفين اوان يشكم رابط وكان زالي سيم براسي هاتا حمو دا صلاة خوان لسر اندلس تسباندو همو باشا هوزا كان يان لنا وبردن اوش ترسا قوتي او مرينيانش عينا وادكا وكو يوسف كوري تاشفين دكا دين همو دا صلاة خوان لسر ام شاري ايما دروس دكا بوي وباشا امن بخوم علازي چي خوم بكم لا زكت سيا كاك محمد فقيه كأينا فقيه والله أوي بس بخيانات بكم هستا وفدي شي نار دا لاي مملكتي قشتالو لاي باتشاي مسيحي كان قوتي أقر إيوة هاو كارم بن بيم خوشة بيكا وهر دوكمان لمريني كان بدين أوانج لخواهن دوي كوا محمد فقيه بخوي بسر بازا كاني بين لمريني كان بدن كأوان زليلي بندستي مريني كان بونا وإشبيلية وقرطبة هردوك بازو خرازو ززيادة داتا مريني كان لخواهن دوي كسيك بي أو بوشي أو زورة فكرة بكاتوا بوهي هستان بيكو اتفاقيان كردو شويني كيا كبيدن وادي خضراء وادي سوس لوندر 3000 جيشي مريني ما بون لوندر هسا بسن هر هميان بكوجن. طبعا قشتالي كان بريكة ومحمدي فقيهيش لقى جيشي كي خوي بريكة مسلمان مريني كان لوادي سوزدا يكسر خبريان نار كان يزيق بون لمراكش ولمغرب خبريان بو يعقوب منصوري مريني دا كبزوتري كان بهاوار من بي لبر اوهشتی چی خیانتی چی اوه کراو با یکسر یعقوبیش جیشی چی بخیرائی بکشتی لبو ناردن او گیشتا که هر پرین و لزبال طارق یکسر گیشتن با جیشو لشکری قشتالی کن اعلان در شرعی چی سخد روی دا او با قشتالی کن شکن وزوری شان لیکجرا با یکسر رویشتن و وادی خضرائن بزیهشتو و دوران ديال لم شردة اللي رأى محمد فقه بشر مزاري لبو ماوا رو رشي لبو ماوا زابوي نامتي زور متواضع وزليلي لبو يعقوب نارد كبس دي خوش به هلايشي قوري كده بلام دل باشي يعقوب ودينداري يعقوب لا محمد فقه خوش بو باش اوا كأم حادثة رويدا لصالي 685 يعقوب منصور مريني وفاة دكاتن دا باش اخوي كرشي ناوي يوسفا كوكو بابي بزرقو بهمتو رشيدو عقلو زيركا هات سر حكم بو بريو بردني دولتي مريني كان بلي يوسف لصالي 698 يكسر بو خوي لغا جيشيشي زوريشكا جيشيشي شعبو لمندر برينوا هاتنا ناو اندلس كهاتنا ناو اندلس يكميج إيش بيستي بيكا أو بو قطار كردني شاري إيش بيلي بو لمن دستي مسيحي كان أو بو دوري شاري إيش بيلي قرد بلام قدري خواي قورا زستانيشي زور سخد رويلا أوصال كرد مفريشي زور بارانيشي زور سرمايشي بيحد براسي أو بو جيشي مريني كان تحملي نكرد أو بو يوسف قماروه كي شاري إش بليش كاندو قراوه وازي لشاري إش بليه هنا أو زارا سبحان الله شيطان دوبارا خيانتي بمحمد فقيه كردوا دوبارا أو زارا ديسان تسو ناميكو وفديشي ناردا لاي باشاو مملكتي قشتالي كان خد خديدان كأم زارا شوينكي هندق جيشي مريني كاني ليا كبي درن طريف كوقت خوي طريفي كوري مالك اوين در يكم كذبو يكم مفرزبو كهات اندلوز اقل حلقة كاني بداية دبير تامبي امشوين بناوي كرا اساشر بناوي ويا هندق جيشي مريني كاني ليا ورن با بيكوا جيشكي لناو بينو طريفيش اهزاد بكين بلا مرزيكم هيا قوتي قشتالي كان اگر اوين در تان لمن دستي مريني كان در هنا دبي تسليمي مني بكن اوان قلت يان بسرد ساوان بس تولا قر ما ورا او شرعي بكين تسليمي تولا كان يزغى من النبي او ابو براستي تسون مريني كان يان كشت و طريفش يان داجير كرد بلا مسيحي كان زور لو عقل تربون كأم شارة تسليمي كاك محمدي نافقيه بكن بوين نان داي دوبارا محمدي نافقيه زور پشمان بوا زور خزالتي چيشا دوباره نامي اعتذار و شرمزاري و رو رشيلة بو يوسفي نارد بلام يوسف وكو باوچي در نرمو پاوشي ديندار حسا محمد فقهيان عفو کرد محمد فقه اصالي حفصتو يك كوسي دواي کرد برو رشيو بخيانتي چي گوروا بخزمت خواه رب العالمين قيشت لفاشا خواه كوري چاند هات سر حكم هر كوري خوي اوج ناي محمد كبي دال محمدي سيام محمدي كوري محمدي كوري محمدي كوري يوسفي كوري نصر كلقب اعمج بو بلام حتى بلاي كاوشي جيل كاوشي نزان كاوشي باغا لسياسته بريو بردني ولات بو وزير شهبو كام وزيرين ابي عبد الله كوري حكيم بو كحكيم نبو او ولاته مملكتي غرناطي بريو دبرت بداخوا عبد الله كوري حكيمش صور كتني بيسرو برو خيانتي قوري كرت اذا بناك اوهم خيانته بيسرو بريا بجيرينو بلي بمحالو وسعدا لصالي حفصتنو حتى صالي حصتنو هتو حاف غرناطة معوا طبعا بميلادي كده كصالي هزارو سيصتنو حتى صالي هزارو سارصتنو هتو دو براستي غرناطة أم دوسط صالي ما وو خوي راقرد أوش كو ملك هو كاري خوي هبو يقلو هو كارانا كباس مان كرد أبيش أوبو أو منافسو أو صراع تندي كلبيني مملكتي غرناطة وقشتالو أراغون هبو أما زور زور تأثيري هبو كأم ما ويا نفر جانا سر أوي كبين غرناطة بقرن زابوه أما هو كاري كو ملك هو كاري تريش اوانا واي كركوا دولتو مملكتي غرناطة بمينيتن حتى صالي 1400 نوتو دو لقل أوهمو بيسرو بريي لقل أوهمو نار حتي كهجبو بلام غرناتا لتسان رويكوا زور زور بيش كوتوبو يقل روي علم زانستوا براسي دايها مدرسي ليبو بصدها عالم زاني قورا قورا سبحان الله لما ملكتي غرناتا بيدابون وتخارو زيانك خالي دوم لا لا لا لا زانستو سربازي لا لا زانستو علمي سربازي دا براسي بيش كوتوبون سلاحي كان دروس كلبو كاستا بيدالان طوب كبراسي بردي أغريب سوپ تمني باروتي دهاوش كا إن شاء الله بعض ذاكين كاتيكا كمارو دادن زور استفاده ان لو هاوشتني او برده گرگرتوانو بو باروتانا استفاده ان لیکرد كدوائي تطوريان پیکردو استا او توپا گوريا كاستا دبينين او يك كمين كس مسلمانا كان سبحان الله اميان داهنا لك خلچي غرناطبون طبعا لروي كشتي و براستي زور كشتي زخمو ريكو بيشان دروس دكر زور تطوري كربو دروس كردني كشتي لغرناطة دا سيم لبابتي زراع و دانويلي دا براستي زور بيش كوتبون يعني بجيويكو يعني بيش كوتنشي زور سير لروي زراعتو دانويلو تساندنو او سوزايا دا بيش كوتنشي غريبيان ديتبو خالشي تيري زور زور بيش كوتبون لبناسازي و تلارسازي دا براسي نموني وانا كقصر السوري بيدرين قصر الحمراء كبعض كان إيشيهان حاكمي بولا ناوي دانشتيا براستي أما نموني زواني هنري إسلامي تلارسازي يعني كبس استاش كهر ماوا كخلق بوكو متحفق دسن تمشايدا كان سبحان الله براسي مسلمان كان لهنري تلار سازي لهنري جوانكاري زوزور بيش كوتوبون لشاري غرناطة دا طبعا عددي مسلماناني ناو شاري غرناطة 1,000,000 كسبو طبعا عفوا زاردي حلقي بيشو باسي شاري إش بليم كرت 400,000 كس آواره بون لیدر چون نک 40,000 400,000 کس زبو عددی دانشتوانی مملکتی غرناطه 1,000,000 کسی تیدا بو او ازدحام سکانیا هیز لبو مای او کگرانی دابه یا نارحتی دابه بلکو براستی پیش کوتیشی زور لروی آبوری و لروی اقتصادو لروی زراعتو لروی دانویلی و بخوای و دیتبو بلام عزیزانم لو کاتو ساته دا شتیشی زور زور غریب قومه یا گرتنیشی زور عذایب قومه دبزانین امشتا غریبه و ام یا گرتنه چیا لدرسی دهاتو حلقی دهاتو دیمو خزمتان لگلم بن السلام علیکم و رحمت الله یوم
1: دعاو نزاو پرانو بو خو پارزی لپتاو نخوشی کن.

من خليل شكرالي بو يوغرتن لبرها مكانم يولا راديو محراب بقرن لسر شابولي اف ام 104.9.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. خوشوستان بكرتي وكردي أموي أو رون بكموا لم قردون دا سي معجزي يورهي هل يك لو معجزانا كسنا تواني وينيكي بين تدي بنياد بني دروز بكا وينه كي بينه هاو شوه كي بينه لناو هر يك لو سي معجزة دا بتريليونها معجزاتي وردو قوره وردو درشته بچوكو قوره معجزة يكب يعني يكسر إيه بخي عطانا كقرآني بيروز معجزة دو مشان أم قردوني كهمو قردي ليكي نو الله همو تنول كيكي نو الله همو كوار كيكي بترليونها معجزي تيدا كوبوتو بوي اگر برسيار لخو معن بكين بلا نيكيك لو معجزانا الكترون تصورك اي اگر برسيار بكين بلين قريبانيك دانين چي ابي الكترون لسورانوا بواسيت هر اوانا بدوري ناوك هر اوانا الكترون ايتد نصب ريتو ياخو السوران وكي زياد بكا يعني كم بكا با قريمانية كم يعني ود قريم لين نصب ريتو تواو تصورقي بس تنها الكترون اقر بواسيت ونصب ريتو ايتر وزنا من الاقردون دا ايتر جياننا من الاقردون ايتر هتاونا سوريتوا يتر معنا سوريتوا يتر زوية وسي قباري تيك الرأي مروفكا أبيتا دنكنوكيك هل همو من كوكي توا قبارة ما نبيتا دنكنوكيك تنها دنكنوكيك أما تسيا بس تنها الكترون وساونا سوريتوا إجا ورا سيري معجزة كاني دكيبك معجزي سهمي شان باجوه لدايكي بالرواداران بقرين دايك عائشة رزاو رحمتي خواهي ليبي كاتي برسياريان ليكرت وتيان شو ناسي بيغمر چيه بيغمر من بو بيناسكر عليه الصلاة والسلام فربي قرآن بو بيناسكر عليه الصلاة والسلام فربي قرآن تان خيندوتاو فرميان بالي فرمي ذا قرآن

دوباره نابێتەوە. باڵاترین باڵایە، وەکو چۆن قورآن باڵاترینە، پێغەمبەرش باڵاترین. کان خلقه القرآن. ئەمەوێ تەنها لە خزمەتی موعجزەی یەکەم یانا چەند ساتێک ببینە سەر، چونکە ئەم شەوانە شەوی قورآنم. خوای گەورە باسی ئەم جیهانەمان بۆکە، جیهان دابەشە کاتە دوو بەش. بەشی یەکەم یان عالم الأمر، بەشی دووەم یان عالم الخلق. پەروەردگارە فەرمێ ئەلا لەه الخلق چی؟ والأمر. ألا له الخلق والأمر. عالمي خلق همو ما لعالمي خلقين. قرآن لعالمي أمر هاي. بوي بشك لزانين فرمون ويسألونك عن الروح ما بسي لقرآن أفرمون ببلغي چي؟ ببلغي تواوكاركي كفرمي قل الروح من خلق ربي وايا نأ من أمر ربي. قرآن لأمري پروردگار. بوي هل دس فيه سورة نحلة أفرمي ينزل الملائكة چي؟ بالروح من أمره على من يشاء من عباده. چي قوري يكا؟ بوي خوش وستان گريمانيك وكو چون گريماني الكترون من هنا اگر بوسي با گريمانيك سبارد بقرآن. ئەم گریمانە لە پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ کتێب وتارێکم هەبوو دەست پێکەم بەما دەست پێکرد. وتم هەزارها ناونیشانی کتێب لەم پێشانگا هەیە، نەک ناونیشانی ئێرەش، هەرچی کتێب و دەستنووسی جیهانە کۆبکەیتەوە، هەر هەمووی تێکرا بسووتێنی یەک پیت نەمێنێتەوە. نەپیتی نووسراو، نەپیتی چاپکراو، نەپیتی ئەلەکترۆنی، هەرچی نەمێنێ، هەرچی کتێبە بە تەورات و ئینجیل و قورئانیشەوە، یەک کتێب نەمێنێ. هەرچی کتێبی مێژوو، ئەدەب، فیزیا، کیمیا، ماتماتیک، هەرچی نەمێنێ، کتێبێک نییە بتوانی وەکو خۆی بینووسینەوە بەبێ هەڵە، بەبێ زیاد، بابي كم نوسينا كيشي وكو أوابي تنها قرآن نبي، تنها قرآن نبي. فروردگار بويا فرمي إنا نحن حزغم جملة يوبي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لدس فيك جملة كاتاد وإي سيدك چدس تواجيك بكار هنا ما ويسرتان بيشنم بوردكاري روان بيجيو بلاغي لما يتاع چ قوڵ چ مانایەکی قوڵی تیایە. بەڵام با هەندێ لە خزمەتی مایتابین ئەوەی بێ بە خەیاڵمانە ئەوەیە قورئان مەحفوظە، کەس ناتوانێ کەم و زیادی بکا، هەر ئەوەی ئەمە مێشکمانە، بەڵێ ئەوەش دروسە. بۆیە کاتێ گەر یەک نوسخەیش قورئان نەمێنێ، یەک پەڕێ و پیتی قورئانیش نەمێنێ، بە مەلایین کەس قورئانیان لەبەرە، یابانی هەیە قورئانی لەبەرە، أجر بيبلي بعربي مسمك لا يستطيع أن يجيب. كرد جمالك زور قرآني لبرة، منال قرآني لبرة، أجر بيبلي بعربي مسمك لا يجيب ولا نادى توا. باكستاني تركي أو قرآن أنا مو كوب كرو سركي كبو زيادينية. والنابي شوك كما محفوظ في السطور محفوظ في الصدور. وكوچون لبراوة بارزاوة لسنشا بارزاوة باش هروانا نو والله تنها كتيريكا بارزاوة بخوين دنوي روجان وشواني بملايين جار وتريليونها جار اخوين ريتا وخلق بزار نابلي يكتب دي ختم بكريتنها قرآن نبي بوشي وازر هل نشبي قدره هل يكيخ لم شوانا بقدر تصورقي بس شبك لم شوانا لجهاني إسلامية ملايين ختم قرآن أكري همو شبك ملايين ختم قرآن أكري كتابة كم بيبلين خلقي أوا كتابي هبيتو

بر دوام ختمی بکاو جاره تر بگره تو دست بیگی ختمی بکاتو جاره تر دو جار سه جار کسی واهی لتمانیا دو صد جار ختمی کردوه هر بیزار نابه هر هول دا اما چی آب؟ خالی سیم تنها کتیگه که وکو اوی او کسی که بوینی راوه یا خو او کسی که نسیبیتی اگر کتیبی دنیایی بی علی نسرکی اگر کتیبی آسمانی بی علی او پیغمبری بوی هاتوه چون خویندوی اتوا آوا بوشی و بخویند اتوا کتیبی کدی کمان نیه حتی بخاری و مسلمش چون یعن خویندوتو نازنی اما ای خویندی نوا بلام آیا مرجع خویند نوا کمان همان شوی ایمان بخاری و ایمان مسلم بی نوالا تنها کتیبک او چی؟ هر اونا نوالا خویند نوا کشی چونا؟ کاتی الف کبینی چند ریجی اکی توا پیغمبر جان علیه الصلاة و سلام چون دریجی کردو توا ابی با اندازه او بی نکم بی نزیاد بی اویش لکی ور گرتوا لجبرئیل و علیه الصلاة و سلام اویش لکی ور گرتوا لرب العز و تبارک و تعالی چون فیری کردوا ابی وا بخین ری توا چوار دس دلم و پیشون خین راو توا تایس جوا اخوین ری توا او ادغام او اظهار او اقلاب باشا اما بوشوازه ببي زيادو كم اما اماليه اما اشمامه هم ابي وابي خوني تو شلون نازل هذا وانا نو والله بركو لبر بركتي بارستني قران كونترين زماني زندول جهان زماني عربيه نالین کنترین زمان لجیهانا الین کنترین زمانی زندو کنترین زمانی زندو شکسپیر بینه بی برا بریتانیا یسل لو انگلیزی بریتانیا کن حالی نابی ادیبی که گوری فرانسی بینه بر لدو صد و پنجه سال دو صد سال بجید یسل بی برا پاریس لگل خلقی پاریسا حالی نابی زمانک بردوام گرانکاری بسرهاتو بلام ایسا اگر خوشویست من علیه الصلاة والسلام روحی همو من با قربانی ساعته کی بی خوی بگا بمزگوتی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورضا هر همو من لیتی اگین لمن تی اگا هاولانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بین گفتو گمان لغلاب کن ببی کشه لیمان تیگن لیانا گی ببر چیه؟ برکتی قرآنی پیروز هر اوانا والله تنها کتیبه کن خلق بیخونه تو دنگی پی خوش که او همو دن خوشه بر دوامش دن خوشی دی که هی ایخونه تو نه تورات نه انجیل نه زبور نه کتیبه کانی دی که حج كتيبك ماني اوا خلشي كسي كيوكو عبد الباسط عبد الصمد وكو منشاوي وكو حصري وكو حافظ خليل باشا وكو ام دن خوشا ني انا وكو ما مستام محمد شوكات اما انا بيخلي النوا بردوام بردوام دن خوشي دي كشبي اري بيزار نمو خلشينا بيزار بوني لا يمل منه ولا يخلق عن كثرة الرد كنا به هر چند دوباره كيتو هر دوباره كيتو جلو برگيك كزول بركي ادره كنا به از ارزه بلا بقرآن رزيني چي دريني چي كنبوني چي بيزاري چي بيزاري چي بابايك مبيني بابايك اجار لبغدا لمزقوتا امبيني هميشاهات لما زقوتها أمايا وبساعات أمايا وقرآني يكردوا قرآني لبرد سابو برا برا سير يكرد دير بدير سير يكرد برقي دي كي هلا دايوا برقي دي كي هلا دايوا من زور سرسام بو بي كشي دوائي بوام در كوت كا يك حرف قرآن نازاني بخوينة توا
بس هر دلی آسوده بی ببینینی پی تکانی نازنه چی نسراو بس هر بینه چکتی به کل دنیا دا خلقی کاتی ببینن لبری هلسنوا چکتی به کل دنیا دا بوشی وازر ریزی لگرابی خلق ریزی لگری قاچ دریجناکا خو اگر کتی بکانی دی کش هبن کاتی ایما قاش دریجناکین بو صحیح بخاری و صحیح مسلم کتی بزانانش همه لبر برکتی چیه؟ قرآنکی تنها کتیبه که لدست پیچیا تحدای گش جهانکا افمی کستان ناتوانن هلی کتیاب دوزنوا گمانه کتیاب بینن لا ریب فی تنها کتیبه که تنها کتیبه که لکون انسرابه بر لچوار دس داب بابتی زانستی و رو جانده بی ایسش تا ایسا چم کیکی لگل زانستا دجنه بی همیشه او چم کانی که و رو جانده بیتی لگل زانستا و کوی کوای خوش بستان تنها کتی بی که نوسی نکی چون لکونا نسراو ایسش بوشی وازه نسراو بوشی وازه نسراو چنها جوازی هی لوشکانا لسورتك ليك سورتا همانوشا بدوش وازن سراوا بو وردكاري زوري أبي خوش بستان بون هنا من أم نمانتان بوين مو أول شيء نسراوا خوش بستان قرت بتيك رايا ونسراوا ونيا دا سيري كان لقرآن أوش مان هي هرشيا هر قرت بلان بتي داخراو او قرتيك بتي داخرا ونسراوا لدوجي قادا سيريكن باسي نعمتك من بوكا هشتا نكراوتوا هشتا بدس من نهناوا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرتي اعين بدس من نهناوا نخير باوكو دايك دعاكا نزاكا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بس يعني ناوى نا داوى يكن بلام موساي ملوتكا كتازل دايقوى كاتي ابريتا كوشكي فرعون بس يعني ناوى بويا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك بس هي ناوى شجورية كباش هر شن نموني كرتم نوسي ويسا نمونا كان زوزورن وشي امرأة اگر خوينكارك خوينيارك بينوسي بتيك راو بينوسي ماموزاكي جو اقدتو زليكي لدا علي هلا كنتو بالام لقرانا جارو بار بتي داخراو جارو بار بتي كراو هر كاتي تي كراو بي باسی کسی کی داری کراو من بوکا هر کاتی تیک داخرا بی باسی که آفرتک من بوکا دیار نیا خود یارا بلام نسبت ندراوت میردکی میردی سیری کن بزن چن ورده او تا خواه گوره باسی چی من بوکا باسی آفرتک من بوکا افرمی و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضا افرمی آفرتک اگر بترسی میردکی نشوزی هبی یان پشتی تیب که باسی افرتی که دیاری کراو که کبلی جنی فلانکس نخیر داخراو یا خو اینی وجدت امرأتا تملیکم باسی بلقیسه که بلان جنا فرمی جنی فلانکس افرمی افرتی کمان بینی افرتی کمان بینی ببی دیاری کردن بلان سیره که کاتی باسی امرأت فرعون امرأت لوط امرأت نوح امرأت العزیز باسی میردکیه که لگل یا يخسر إكاتوا أفرمي امرأة نوح أو بوشيوازا سيري كان خوش بستان وشي كبائر وشي كبائر أو تا بوشيوان نساوا وكويمين نسي كبائر ألفقين نسراوا ألفقين نسراوا بلام لهم دي جيقادة لقرآن ألفقين نسراوا أو جيقايك ألفقين نسراوا باسي پیشتر باسی چند کبیری کردوه وجود یعنی ای بینی کبیرکان ابینی اخوانی توا
اینجا فرمی چی؟ فرمی اگر خودتان دور پریز بگرن لو کبیرانه لو گناه گورانه که باس من کردو لو پیشتر گناهی گوره که باس کراوه باشا؟ که باس کراوه لیرده الفه که باس کراوه بلام کاتی پروردگار باسی برواداران من بوکا خویان پاراستوه لگناهی گوره چون که گناهی گوره لای اوان بونینیه الفقش لرده بونینیه الفقش لرده بونینیه الذین یجتنبون کبائره سیدی که اعتقیدی کش افرمه والذین یجتنبون کبائره الاثم والفواحش الفقیل آبردوه چون که بونینیه لای بروع داران کبیره بونینیه الفقه بونینیه چه سیرو سمره یکه سیری خوشوستان امو شب کن ها تایبه دلیل فکر او چی نسلاوه کذابه چون نسلاوه کذابه بلام سیری اویان کن الفی لگل نیه خوشوستان لبر چی لبر ویلیر دا باسی دروی بی باورانه که دروی زوریان کردو دروکان وجودی هی و کذبو بی آیاتنا كذابا دروكان وجودي هي الفك وجودي هي بلام لباش تاع درو نابيني درو نابيسي لرشا الفقي نابيني لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا درو بونين لباش تاع الفقيش بونينيا لنسينا سيركا وشي طغى وشي طغى لقرانا بودو شوازا نسراو بودو شوازا نسراوة طغى إما الطغيان لسروي بوخوار لسروي بوخوار يكجي قال قرآن طغيان لخوار ويبوسر أويش آوكي نوحا بس تنها لو جي قادا ألفك بروسر روشتو ألفك بروسر روشتو اذهبا إلى فرعون إنه طغوان نسراوة باشا بلام كاتي باسي طغى الماء حملناكم في الجارية ألفك شوك آوكا زور بيت بروسر الروا بروسر الروا أفرمي طغى الماء خوشو استان جيقا وش أولا منيكي كمو كورتن لسرو بابتا قرآن تاكا كتيبك تاكا كتيبك حرشي چنكي جيانا كوبو توتيدا كوكلا وي تشمكيشان اوي بي وزي بعقيده روني كدوتو اوي بي وزي بعبادته روني كدوتو راستو خو يا يعني ناراستو خو راستو خو خوي تورن يا كاتوا يا خو امانيري بولاي پیغمبر جان عليه الصلاه والسلام يا خو امانيري بولاي كساني بسپور لو وارده بلام امجيبوكا لبواري اخلاقه پیم بلین روشتی که باش یا خو خراب هبی لقرآن باسی نکرد بید اینجا پیوندی خود لگل خودتا باسی کردو پیوندی خود لگل خداتا باسی کردو پیوندی خود لگل داوک و باوکتا باسی کردو پیوندی لگل دراوسی دا باسی کردو پیوندی لگل هاولانا باسی کردو پیوندی لگل دجمنانا باسی کردو پیوندی نیو دولتی باسی کردو پیوندی لگل آجلانا باسی کردو پیوندی لگل جنگدا باسی کردو چم کی کنی باسی نکا باسی بهشت باسی دوزخ باسی دواروش باسی است بلام ابینی بایبل چن گوری سی چوار اوندی قران به بایبل تصور کی باسی اخرت بونینی بهش شوازه بونینی خوش وسام بو یمن بس لو كم ألم سورة بقرة دس فيك كيك بروردقار فرمي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو آياتاني كلم آياتها لم يكمل لابري سورة بقرة هي وآية كان دو آياتي كتاي سورة بقرة تنها بيوستن بأمتي بيغمره عليه الصلاة والسلام كسك ناريني لهيج كتابك ديكا جيك قرآن بيروز بيمان مفرمي ارکی سرشانی دولمانانا خوش یان بی ترش یان بی ابی برک لپارکان ببخشن بفقیران
أركي سرشان يعني تصور قيس زكاة وجودنا اللي هيك كتبك لكتب أسمانه كان أبوني هبو دسكاري كراوة يس أو باي بلا بقرة لب دسبيك وتعك وتعي نابيني أمر بك أو كو أبر أبي بري بارا بدي بهجار بوش هنازينك إن بو أينوا بوش هنازينك إن بو قرآنوا كوتاي سورتي بقرش إن جاد وايوي بيوندي يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة سر أو بيوندية لهيج كتابك ديكا واباز نكراوا وكل قرآنها هي كوتاي كيش يفرمتي أو أنا يقينيان هي وإيمانيان طواويان هي بآخرات وكوتم لباي بلا باسي آخرت نكراوا يؤمنون بالغيب إيمان بغيب بوش وازيك قرآن باسي كردوا لهيج كتابك واباز نكراوا لهيج كتابك چمكي ألوهيت وربوبيت بوش وازا ورد جوانا باز نكراوا تنها قرآني بيروزا تنها آيات تان بخغن موا لبرو بزاني چن معناي قولي تيدايا لقرآني بيروزا إحسان إلى الوالدين باز كراوا يعني نكراوا نكراوا چونك شتيك كاركا يقلابوتو يقلابوتو بلا باسي بر والدي من بوكا وبرا بوالدتي إن جا سيدك أفرمي وبالوالدين إحسانا دو معنى هي بلا معنى كي قول يان كزور جا فراموش ما كردوا أويا أول نية كتاك لقل دايكو باوك تابكي بلكو لرغي باوكو دايك توا ولبر خاطري باوكو دايك بيوندي لقل باوكو دايك تا بكيته هو كاري تشاكا لقل خلقا بكي اوش معناه كي قولا سيري سورة يوسف كان عليه الصلاة والسلام كاتي يوسف بيغمر باسي نعمتي خواكا بسر خلقي مصر او خلقي كان عنا بهوي او وقد احسن بي نافر ما احسن الي أجر بيفرما أحسن إليه يعني إخوة جورة شاكيل غلا مناكدوا ده وش شيء معلومة هم كذان شاكيل غلا كدوا بلا ما فرمي كاتي مني لزندان هنا يا دروا شاكيل غلا إيه وكرت شاكيل غلا كسوكارم لخلكي كان عان كرت باشا إيه وش اللي بدو هنا أبو إيرا كوات أحسن بي إذ أخرجني من السجن دوا إيه وشي لدورة وهنا أبو إيرا كواتا لبروي كري فلادا كسي كري او افرتي شاكل غل خلقا لبرو خلق رحمت بني ريبو باوكو دايكد شو معناه كي قولا انجا دوايوا هر وشي احسن الى والديك زور جاواز لقل شي كن برا بوالديك باشا خداي قولوا محسنا ايه مش محسنين برام كيما محسنين شاوري احساني شاكين برامبر ويا پروردگارش بما انا فرميت شي ها وهل جزاء الاحسان الا الاحسان يعني شي ها ايما تشون ايتا كان مانا كان يعني كرتكينوا بزانه شن معناه يقول الله ما ياتاه كم احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان اخواي قول احسن اليك اينا بي پاداش او احسان هر احسان بي خونات واني چاكل الخواب كي او كاتبي پاداش چاكي خوابوتو چاکل اگل بندکانی خواب کن اما یکی چن دو کاتی تو چاکل اگل بندکانی خواکی هل جزاو الاحسانی الا الاحسان ابی بندکانی خواش چاکل اگل تو آب کن او دو سی و هل جزاو الاحسانی الا الاحسان کتو چاکل اگل بندکانی خواکر خوای گوره آی اکری بخراپا والامی چاکل کان باتاوه سبحان الله كاتي خواي قورا شاكي لقلم كرت من شاكم لقل بندكان كرت خواي قورا جاريكي ديكا شاكم لقل عكا من شاكم لقل بندكا بندكاني اواكر پروردگار جاريكي ديكا شاكم لقل عكا ايتر بويا شاككاني پروردگار تواونا بي بويا رحمة اخوا لعارفي قوري كرد مولوية فرميتي اني اني في شكره ان تسلسل من ذل إلى الشكر قد تسلسل أفرميتي ألي من كم ترخمم
لشكر وسباز غزاري بروردقارا لبرشي إني أني أضعف يعني من لوازم كم ترخمم في شكري إن تسأل أقرتيو برسيار بكي سل برسيار بكا لو نعمته إلا لردام بسيتيا مفردي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان أفرمي لم نعمته و تسلسل شكر إيت يعني تي يعني كاتي من شكر إخواكم يا شكرك إيش نعمتك دي كي يستوجب شكرا آخر شكري دومش نعمتك كي كإخوان جبر خلاتي كدوم بيوسكا شكرك دي كلا سر شكري دومكم إن جاء شكري سيمش نعمتك بيوسكا شكري شواربكم دباش لسر نعمتك نمتواني شكري إخوابكم وإن تعدوا نعمة الله نافر من نعم الله أفر من نعمة الله يك نعمة إخوة ناتواني إحصاي بكي نقعد عدتواني بلا يوان نعمتك بلا محصا وردكاري لسلو نعمتا بو يزور جار من أليم هر چي بو نوري خدايا كوب كيتوا ناتوان همو زان ياركاني أم طالم ومان بباسكن يك طالم يك طالمو تولو چي بلا چي طالمو يچي باريكي كيونيه أستوريا كيونيه هر اونيه لو زعتر نا باشا أم طالمو لچي دروز بو چنها خواردني لشي من ورگر چي ورگر توا نازاني يكيك لو خواردنانا شيرا من شيراكم لا چي ورگرد لجنابي مانغا ورگرد باشا مانغا لا چي وري گرد لقجو جاو درختو روك وري گرد باشا او درختو قجو جاو روكا لا چي دروز بو لناو او خاكا دروز بو لناو او خاكا چي تدايا اسكو پروسكي باوكو باپيري امي تدايا تصوركا بو امامي علي هزار رحمة إخوائي لبي كاتي جامكي قلين كلا قل دروس كابوكو قوزو أمانانيا جامكي بچوكي بدا سوبو آويتي أخوار دوا سيري كر فرموي چي كم فيكي من عين كحيل وخد أسيل آي جامكا چن قوناي آل تيدايا چاي بالاكو جوان تيدايا كشان كي جولا وفاتيان كردوا بونا تقل دواي اوا أو جاميان لي دروس كردوا أبو علي مع الرجل سونجي فرما اشتكي إمامي علي وفرمتي خفف الوطأ ما أرى أديم الأرض إلا من هذه الأجساد أفرمي سوك هنغاو بني بسر زويا أقل لي بي تيكلي زوي هر هموي لم لشاني باوكو با بيران من دروز بوا أقل لي بي ريزان لي بقرأ بوية عمري خيامي شنها شعري لسر وبابتا إكي لشعر كان يالي تي بو غوزكرين تو ملاي غوزكرك إذا أنا غوزة سيونيا كابريك غوزة يكري باشا شو بلاي غوزة فروشي علي بو غوزة كرين شو ملاي غوزة كريك صد غوزة ببن بيكني هريك لبريك دعائي معناك يوي جوان لبير مني علي هاتو يسا غوزة بكري سبيني خوش الدبي بغوزة لاي غوزة كريك بخبري جنابت أمري أبي تقل أبي تقوزة وخلقي أتفروشي أتفروشي بزانا تواني ما نعمتي مو هس بيبكين بتواوتي درك بيبكين نو الله بيا أو نعمتيك شكري إلى سركي شكرك إيش جاركي ديك نعمتا خواي قورا برة بر أو ذاتي كاتي تشاكيكا تشاوري بران برني بيا خوش وستان أزانم لديدي قرآن يكساني ما مالا كردن لقل باوكو دايكا قناحا نابي يكسان بي چون ما مالي لقل كردي أبي وا ما مالي لقل كي بلكو چمكي إحسان ما هي لقل شيا لقل برا يعني أبي لو باشتري أبي لو باشتر ما مالي لقل كي إنجا بري شوية كتاوري نكي كباداش باتوا بشيرة تاوري چيكي اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا برا وأبرارا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الأبرار واحشرنا مع الأبرار واجعلنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا عفو يا كريم اعفو عنا يا الله يا الله آمين آمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

0: من خليل شكرالي بوجو قرتن لبرها مكانم جول الراديو محراب بقرن لسر شابولي اف ام صدو شوار بوينت نو
1: كورتوانا كاني محراب.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتهر باوردار برواب مزقوتو بأنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوها وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشوري بونوج بدزنوجك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجك فرز لمزقوت ونوجك بكاد لقل خلقيدا أوابر وردقار لتاوان كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو. پنجم بانجام داني نوجه كي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بونيان بو دكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر الله، اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل اواهمو هنگاوکی کدینه
تاوانی کیره ده سردلیت و هنگاوکی تریشی چاکی که بودن و سره برایشتنو حت نوی شوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابت و ديار نما بيه او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
2: و اینهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون
3: و بیگمان اوانه لرائقه راز برگریان دکن واش دزانن ببیگمان هر اوان رینوین
2: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين
3: حتى كاتي كدمريو ديت ولامان ضلي خوزق نيواني منوتو بقدر نيوان خور هلاتو خور آواب وايا أيت هاوري تخرب بويت
2: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون
3: أم خوزقة هيت سود يفتان بينا غيني سنك استمتان كرد بيقمان إيوه لسزاي سخد داها وبشن

0: دەیئایەتۆ ئەی محەممەد سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم دەتوانی بەکەڕ بشنەوێنی یان کوێ ڕێنمونی بکەیت و ئەو کەسەی کە لە گومراییەکی ئاشکرا دابێت
1: فئما نذهبن بك فئنا منهم منتقمون
0: جا ئەگەر تۆ بمرێنین ئەوە بێگومان ئێمە هەر تۆڵە لەوان دەسێنین
1: أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون
0: يان أو هرشي ليمان كردون بيشان الددين تنك براستي إيما بدا صلاة بسريان دا
1: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم
0: كوات دز بقربو قرآن ويبود نيراوة براستي تول سر بازيشي راستي
1: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون
0: وبيقمان أم قرآن هوي ناوداري بو خوتو بو غلكت لداها توجدا برسياتان لذكرت
1: واسأل

سوين بخوا براستي موسى من ببلغ كان ما نوناد بو سر فرعون دستو فيوانكي وتي براستي من پیغمبري پروردگاري جهانيانم

0: مهتدون
1: وتيان بموسى اي جادو باز داواما بوبكال پروردگارد اوي بليني پيداوي بدي بينه او سابراستي ايما باوردينين
0: فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون
1: زاكاتي بلاوس زاكما لسريان لابرد كتب فر پيمانكيان هل دوشان دو

0: ناصرون
1: وفرعون زاري دابنا وقلكيدا وتي اي قلكم آية بادشاي مصر هي مني وأمر بارانا بجير كوشككاني من دانارون دي آية ايه ونابينا
0: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين
1: بلكو من باشترم لموسى كلاوازو بيريزا وناتواني بتاچي قصبكاد زماني تواونيا.

0: خالتونی پیندرا و اگر راز دکات یا فرشتی گواهی دری لگل دانه هاتوا
1: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين
0: جابم قسانه گلکی هل خلطاندو جابم قسانه گلکی هل خلطانو اوانی جورایلیان کرد بیگمان اوان همیشه گلیشی لسنور در چوبون
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين
0: زاكات يا رخيان هل ساندين طول من لسندن إن زاهمويا من لدريا داخن كان
1: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين
0: وكرد من بنمونو آموشگاري وپندبو كساني كدوا كردين
1: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون
0: وكات عيسى كري مريم بنمونه انرايوا دست بزيقل كد ديكنا هاوار قيري خوشي وادزان قسي اوان بسر قسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر كوتوا.

ودلين آية فرسترا وكان إيما باشتريان عيسى أوانا نموني عيسى تنها بودن بازي بودهين ايتوا وانيك ديلين بلكو أوانا قليتش زور دمقالي كرن.

0: وكاتي عيسى بلغرون كان هنا وتي بنوي إسرائيل بيغمان ببيغمبراتي هاتون بوناوتان بو اوي روني بكمو بوتان هندي لوشتاني جياوازن تيدا دي لخواب ترسنو جورايلين بكن.
1: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
0: براستي خوا پروردگاري منو پروردگاري ايوشا كواتهر او بفرستن هر امر ريگاي راستا.
1: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.
0: زاكو ملكان جياواز بون لنوان خوايان دا سزاو لناو تون بو اواني استميان کر لسزاي سخت روجي بآزار.

0: ئەجگە لە ڕۆژی دوایی چاوەڕوانی چی دەکەن کە کوتو پڕ بێت بۆیان لە کاتێکدا ئەوان هەست ناکەن
1: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
0: دۆست و خۆشەویستەکان لەو ڕۆژەدا دوژمنی یەکترن جگە لە پارێزکاران
1: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون
0: پێیان دەوترێ ئەی بەندەکانم ئەمڕۆ هیچ مەترسیەکتان لەسەر نیە خەفەتیش ناخۆن
1: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
0: أواني باوريان بآتكان إيما هيناوو همي شقردن كذبون
1: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون
0: لو روجدا بيان درين بتسن بهشت وإيوو هاو سركانتان ريز دجيرينو دلخوش دكرين

0: الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: بسيني وبرداخي آلتوني خواردن وخواردن ودجيرن بسريان دا ولو بهشتدا
2: ما في كوبي كردن وبخش كردنين برهما فارس راوا لبرگت نوين برهما ريتي دراونيا بوهيش خسيب.
0: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: او بهشتيك بو ايوما وتوو بيتان دراوا بهوي او كردواني كذا تانكر.
0: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
1: بو ايوه يتيدا ميوهاتي زور كليان دخون.
0: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
1: براستي تاوان باران لسزاي دوزخ دا بهمي شيد منوا.
0: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
1: سزايان لسر سوق ناكرت وأوان لنا أو سزايدنا أميدا.
0: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
1: وإما هستمك ما لنكردون بلكو هر خويا استمكاربون.
0: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.
1: وهاواردك أي مالك كسر پرشتيار دوزخا با پروردگارت بمان مرينيت تارزگار ببين اویش دلي بيگومان ايو دمين نوا.
0: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
1: سفين بخوا براستي آيني حق من بوهيناون بلام زور بيان راستيان پينا خوشا.
0: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.
1: بلكو أوانا بو پيلانو فيليان لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبران بو براستي إيمش بو طول لسان دنيان لبراين.

0: اخو واد زانن امن هيني وتسبكان يا نابستين بلي ديبستين فريشتكان ايش ما كللايانن امادن او فيلان فيلاني اندنوسن.
1: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين.
0: بلي اگر پروردگار كوري ببوايا او من يكمين كزدن پرست.
1: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
0: هاكو بيگردي بو پروردگاري آسمان كانو زويو پروردگاري عرش لو قسنا ريكانك اوان بو خواي هلدبستن.
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
0: زاليان قري با سرگرمی پروپوز بنو گالتب کن حتا دگن بروجی خویان کبلینیان پیدراوا.
1: و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم.
0: و او خوای ذاتی که پرستراوا لآسمان دا و پرستراوا لزوی دا و تنها اویش کار درستی زانایا.

0: يعلمون
1: وپاكو بفرو گوريا او خوايك خاوني آسمان كانو زويا وهرچي لنيواني اندايا وزانيني هاتني روج دواي تنها لاي اوا وهر بولاي او دقرينوا.

0: آمنين
1: هيت پرستراويك نية جغل أخوا خوا دجيان يو دمريني پروردگاري ايو پروردگاري باو باپير پیش وکانتانا
0: بل هم في شك يلعبون
1: بلام اوان لدو دليو گمان دا گمو غالتدكن
0: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين
1: جا تاوروان با روجه آسمان دو کلیچی آشکرائی لی پیدا دبی
0: یغش الناس هذا عذاب علیم
1: همو آدمی دادگری و دلین اما بلایشی سخته
0: رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون
1: ای پروردگار من ام سزای من لسلابا براستی ایم باوردارین
0: انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین
1: چون تمی خواردبنو آموشگاری وردگرن که براستی پیغمبری چی رونو آشکرایان بو هاتوا
0: ثم تولو عنه وقالو معلم مجنون
1: لپاشان جویان پیندو ووتیان فرکراوی چی شیطا
0: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون
1: بيقمان بو ماويتش كم أنبلايا لا دبين بيقمان إيو دقرينو بو بيباوري
0: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون
1: روجي ديت پلا ماريتش بهيزو هر قوريان بو دبين براستي إيما تولد سنين لكافران
0: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم
1: سوين بخوا براستي لپیش امان قلي فرعون من تاخي كردوو تيغمبري چي برزيان بوهاد
0: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
1: تيوتن كبندكاني خوا واتبني إسرائيل بمن بسبيرن سنك براستي من پیغمبريكي أمين وباور پیکراون بوناو إيوا
0: وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين
1: وخوتان ببرزو قور مزان لبران برخوادا بيقومان من بلغو نشانيكي آشكران بوهناون
0: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون
1: وبيقمان من پناد قرم بپروردگاري خوم وپروردگاري ايوة لويك ايوة بدباران بكن
0: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون
1: وأقر باورم پناهينن او وازم لبين نخرافم دربار مكن
0: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون
1: زاهاواري لپروردگاري كردووتي براستي أمان قليشي تاوان بارن
0: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون
1: أوسا بي وترا بندكان بشوبرا سنك براستي فرعون كومالكي دواتان دكوان ودرياك بآلامي وآولا بزيبيلا بيقمان أوان سربازاني چي خنچين راودة بنتيدا
0: كم تركوا من جنات وعيون
1: سندهايان بزيهيج لباخاتو كانياو
0: وزروع ومقام كريم
1: وكشتو كالو جيو ما وايتاكو خوش
0: ونعمة كانوا فيها فاكهين
1: ونازو نعمتي زور كأوان تياي داد جيانو رايان دبوار
0: كذلك وأورثناها قوما آخرين
1: هربم زورا أم خوش يمان دابا قليشي تر
0: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
1: زان آسمانو نزوي نقريا بويان ومولتي شامبي ندرا

سوين بخوا براستين وي إسرائيل ما رزقار كلا سزاي رسواكر لفرعون بيقمان فرعون خوب زلزانيكي لسنور درسوبو.

0: مبين
1: سوين بخوا براستين وي إسرائيل من هل بجاد بسر خلچي سردمي خوياندا بپي زانياري خومان ومعجزو بلغي زور من پيدان كبو ازموني آشكرا بس بيت.

0: حدو چیان من بدینه هینا و مگر براستی بلان زور بهان نازانن.
1: این یوم الفصل میقاتهم اجمعین
0: بگو من روشی دیا کردنوی حق و بطال كاتي دياري كراوي هميانا
1: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون
0: روجك هز دوستي ناتواني كم ترين سود بغيني بدوستي خوي ويارمتيج نادرين
1: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم
0: مگر كسي خوا رحمي بيبكات براستي تنها خواب ده صلاة مهربانة
1: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم
0: بيقومان درختي جخنموت خوراتي تاوان بارا
1: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم
0: وكو خلطيرون زيتون لناوسك كان دادا كلي هر وكو كلاني آوي يقزار قرم
1: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم
0: أو كافر بيقرنو بتندي رايشيشن تا ديبن ناوراستي دوزخ
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
0: باشان بيرجن بسر سريدا هندي لآقرو آوي زورقرم
1: ذق إنك أنت العزيز الكريم
0: پیداو ترید بیچیجا چون که براستی تو بده صلاتو بررزی گالتی پیدا کری
1: این هادا ما کنتم بهی تمترون
0: به گمان اما او سزای ای و گمان تندی هبو این

0: هشتا هرجيز مردن ناتجن جگل مردن يكم جار وخوال سزاي دوزخ پاراستوني
1: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم
0: اما بخشش للايان پروردگار توا اوه سرکوتنی زور گورا
1: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون
0: زابراستي ام قرآن ما لسر زماني تو آسان کردوا بو اوه بير بکنوا
1: فارتقب إنهم مرتقبون
0: ایتر تو تاوروان با
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خوای بخشنده مهربان
1: حامل

0: آمیم دخوین دریتوا خوازانا تربواتا کی هینان خواروی ام قرآن للايان خواي بالا دستي كار درست ويا
1: إن بالسماوات والأرض لآيات للمؤمنين
0: بيقمان لآسمان كانوا زويدا تندها بلقه يبو باورداران
1: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون
0: ولدرس كردني خوتان دا و اوجیان لبرانی بلاو دبنوا چند بلگه هی بو کسانی باوری پتویان هیا
1: و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزقه

0: ولا جیاوازی شو و روش ولو بارانی که خوال آسمان و دی بارانید که خوی رزق و روزیه که بخوی و زوی زندو دکاتوا ولا گورانی با یکان چن بلگه بو کسانی که تیدگن.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
0: آمان بلغكان إخوان ديخوينين وبوت براستي ودرستي زابتي قصو قفتاريك دواي خواو بلغكان باوردهنن.
1: ويل لكل أفاك أثيم
0: سزاو لناو تون بو همو دروز نیچی گناه بار.
1: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
0: كبلغكان اخواد بيستيد بو ادخوين ريتوا لپاشان لسر كافري بردواما تون كخوب زلزانا عليها نيبيستوا دي مجدي تيبدأ بسزاة سخط.

0: ئەم قورئانە هۆی ڕێنمونیە و ئەوانەی بێباوەرن بە ئایەت و بەڵگەکانی پەروەردگاریان بۆ ئەوانە هەیە سزای پڕ ئازاری سەخت.
1: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
0: خوا او ذاتي درياي بورام هيناون تا بفرماني خوا كشتي تيايدا بقري وتا هندي لبخششي خوا بهرمن ببن وبو اوي سپاسي خوا بكن
1: وسخر لكم

سوين بخوا بيغمان بنوي إسرائيل من بخشي پيام و حكمراني و پيغمبرايتي و روزي من دان لشت حلال و پاككان و ريز من دان بسد جهانيان دا.

لپاشان تو من خست سر شریعتك لباري آينوا تو شويني بكوا وشوين هواو آرزوي اوان مكوا كنازانن.

0: بێگومان ئەوانە لەلایەن خواوە هیچ سوودێکت پێناگەێنن و بەڕاستی ستەمکاران هەندێکیان دۆست و پشتیوانی هەندێکیانن و خوا دۆست و پشتیوانی پارێزکارانە.
1: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
0: أم قرآن بينائي بو مردومان ورينموني ومهرباني بو قلق كباوري بهيزيان هيا.
1: أم

0: آیا اوانی که خراپکانیان کردوا و گمان دبن ایم اوان وکو کسانی دادنین که بروایان هینا و تاککانیان کردوا وکو یک جیانیان و مردنیان آی چند خراب دادوری دکن.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: وخوا آسمان كانوا زوي بحق راستي دلوس كردوا بو اوي همو كسيك پاداش بدريتوا بجويري اوي كردو يتي وأوان هيتس تميان لنا كريت.
1: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه

ووتيان هيتس نيا زغل جياني دنيا مان ودمرين ودجين وزغل روشقار هيتشتي ايملنا ونابات وأوان بوقسان هيتزانياريان نيا تنها قمان دبن.

وكاتي بخوين دريتو بسريان دا بلغرون كان من هز بلغي چيان نيا زيق اوك دلين باو با پيران من زندوب كنوا اگل ايو راز دكن.

0: بلی خوازن دوتان دکاتوا لپاشان دتان مرینید پاشان کوتان دکاتوا لروج دوائی دا هیچ گمانی تدانیا بلام زور بی مردومان نازانن
1: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون
0: وبو خوايا ملك دارتي آسمان كانوا زبي أو روجي قيامت هل دستي لو روجدا بطال خوازا كان خسارد مندن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خما بخوش حال زانين ك تواني من جاري تربين وخزمتي وعزيز وخوش ويست لا شرح الرابو برنامي كتابي أدبي مفرد إمامي بخاري رحمة خواي لبي تايبت بوفد مدشيناني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كأمي مسلمان فيري هل سكوتي دروستا كان فيري قصير راسو دروستا كان فيري وشي جوانا كان فيري كردار وقفتاري جوان مانا كأنفر مدشيناني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دياروانيها هشتاودون يشنا فرمودي هرصونو أم فرمودي ولقل فرمودي دواترا ناو نشاني شبو كردو باب لا يقال خبثت نفسي لم دو فرموده پیغمبر خو علی صلاة و سلام یمی مسلمان فی رکا لکانتی بکارینانی وشه که بو خومن یا بو غیری خومن هول دین کام وشه جوانتر او بکار بینین جاری و انسان بیا طاقت به خومن لین مزاجی تیه که چه حزی بشتی کنیه لبیا طاقتی و تور ری خویا جاری و قصه چی ناشین بخویلی اما درست نیه باجو بو ام فرموده بگرین پیغمبر خو علی صلاة و سلام و کدائک من عائشه رضای خویلی بلی جرتو أفرمي فرمي لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي فرموديك صحيحة وكو أودري لبخاري مسلمات فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لأيوه هليوانا كابلي نفسم بيز بوا بخواه بيسم بخواه هيچم بخواه نقبتم أو كلمانا بكارنين فرمي وقر هزوري بوها بلي ميزاجم تيكشو بلي وزعم باشني بلي جو مني خمانا كلمانا بعضيك زانالين لأصل زمان عربية لقيسة وخبوثة معنى كان يعني يا زور نزيك اللي كيو يكو يكوان بلا مالي خبوثة بوشتي ناشرين بكارين يعني خو مالين بيس بيشو چپلو ناشرين وانا لبي خمر عليه الصلاة والسلام حزينة كرو أمج بكار بيني وإنساني مسلمان بيوسا أقداري أو شاني بيك بكارين يتنانت أقل لقل خوشي بيعني لقل كسي چتري شينا بي بابل خو حق خوممو حق چي بسرمو من خومو آننا إسلام فرمانا كاك إما هميشة بدواي وشي جوانا بقرين فرموديها الصودة كيف فرموديك صحيحة فرمي لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولي

يقول لقيست نفسي هر همان اشتبلا موكا وتريبا سندي جاواسر اجينا اطلي فرمودا كان هر يشيكن همو باسي ويك انساني مسلمان خوي بپارزي لبكاريناني وشيكي ناشرين بو خوي يا جنيوك بخوي بلي يا لتوريا وكتم كام زور جارنگ بيما بشرين ما نمان بسرابي انساني مسلمان بيويس زور آقا دار بي مالي بابي دواتر من كبابي سيصو فنجاو سيو فرمودي هشصو يانزا يك فرمودو يك بابا بابون كنية أبي الحكم لناو عربا شتيكي بيانن كنية كنية موجوريك للريزة كلاي خومن هندي جار نازناو ألين هندي جار شيطلين كنية هندي جار بوصف أوتري مثلا أوتري أبي الفضل أبو المعالي أبو الخير يعني صفتي كتابو أبو يشان خصوتا بناي لغلي هندي جار كأما زوربي أمية بنسبة من على قولكي أوتري وقولي أبو سلمة وأم سلمة وأبو شريح وأبو محمد وأبو أحمد وأوالا هندي جار بوشتيك وتريك زور خليجي بو لقال يا ابو وكو ابو هريره رضي الله عنه هندي جار اشتكى وكو اوتري بهوي صفته شتر لو صفتاني كهيبو اما نهبون جا معنا دو جورن جوري كان شرعين يعني كشكا ابو محمد طوا والله هندي جار وشكنا شرعيه وكو اميك استباسكين شريح كري هاني رحمتي خويا بي فرمي باوكم كناي هاني كري زيد بو لابن مالخ ما نبي مانو ابو الحكم الله لقال خزم كسكاري خو معنا بو فيكتون بولاي بيغمبر عليه الصلاه والسلام لكاتي سكرنا بيغمبر عليه الصلاه والسلام جويلي ابو ام خلقه كباني ام هاني ناوانا كريانوت ابو الحكم ابو الحكم بيغمبر عليه الصلاه والسلام باني كردم كجويلي ما ابو فرمي ان الله هو الحكم واليه الحكم فلما تكنيت بابي الحكم وتي فلانا كس تو ازاني لا امي مسلمان حاكم بريار دري مطلق خوايا سبحانه وتعالى حكم لا ام اخويا حكم وحاكم حكم بالريال لا إمار خواه إن الحكم إلا لله واني قرآن وآفرمي فرمي هاتي حكم بالريال شهر بولا إخواي قولا أتشيته إنسان حيش تبابي إخواي قولا لنبونا وليا الرونا دا أقل خواي برودقار ويسي لسر نبي فرمي أو بو كنية كيتو آوها يطلن أبو الحكم أبو الحكم أمشتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قوم كيمن كاتي خلاف الراجعي كان بو دروس تبي دين بولا إيمن ومن با وكوتري خوم علين بياو معخولو بياو صلحو قورا زانن داوای حکم بریارک کن منیش بریارک این بودم و هر دو لایش رازین بخس کنم. پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و آله فرمی ما احسن هذا فرمی اما شتی زور پیوان و چاق. یعنی اسلام دچی امنیه صلح کیلانی و آنی خلق. اصلا اما بشه که لدین داری فرمی ما کاری چی زور مبارک و چاقه. دوای پیوتم ما لکم من الولد. علی و تی کاک هانی تو منالت هی و تم بله شریحم هی عبدالله میه مسلمم هی اما نم همو هی. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كام يعني قولك يعني وتم شريح فرمي أنت أبو شريح فرمي لمودوا بيتنا لين أبو الحكم شونك هرشتك لسهندك أسماء وصفاتي تايبت بيبو أخوة قولنا بغير إخوة بروردقالي تيابش دار بهركسيك بي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لما سلي عقيدة وكلمات وأواني أزور حزري كردوه لا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بي فرمو منال قولكت كام يعني فرمي شريح فرمي أترتو أنت أبو شريح لمودوا بيتنا لين أبو الحكم بيقولن أبو شريح إن جاء ودعا له وولده بيغمر عليه الصلاة والسلام دعاي بو خويو دعاي بو كركي شكر دعاي أفرمي ألم حديثيا أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام جوي لخلش يقبو باني كسي شانك بيانو عبد الحجر عبد الحجر بندي بردك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك بيغمر عليه الصلاة والسلام بو لي تأجيد كاتوتو نوك ما صعبتي شي لقراكن ياخد وانا به فرمي وتناوش يا فرمي عبد الحجر بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي لا أنت عبد الله فرمي اشتواني لا يمي مصران تولى موضوعنا وعبد الله يا قال شريح جار راوي حديثك ككري أمبيا وبك أمر داوي لسر داوي فرمي وإن هاني أن لما حضر رجوعه إلى بلادي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة رسالة زور جيلان وعاقلاني كله فرمي ديارة أم وفدا عادة أو وفدانا كاتون بلاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هان بشروش لاي بيغمبر ما أوتو صلى الله عليه وسلم أبوه ويكفيري دين وأخلاق وإيمان وعقيدة وتوحيد وأويانك جاء فرمي باوكم بيش أويك بقرتو بولاتي خمان هاد بلاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله ميشتيكم بيبلي كبهوي وبتشم بهاش فرمي عليك بحسن الكلام وبذل الطعام فرمي بردوان بابندي وشي جوانبه وبردوام نان بدبه يعني نام دبه خلق فرمي ام دوشتا زور جرينجا كإنسان اجاي لو شكاني به واجاي شي لو بك لخدمه خلقابه او براستي مهمه
خواهی پروردگار هدایتی امو لایک مام داد بابی چیتر معنی هر لم بابا که اما درباره ناو اوانه ام وانه من دیار پیغمبر یم علی صلی الله و سلام زور گرنجی داو بناو و ناو زور مهمه بو انسان چکه خواهی گوره که باسی گوره آدم که لقرآن آدم بو گوره بو فرمی و علم آدم الاسماء کلها يعني قوري آدم لويا أبو كخوي قوري فيري ناوي اشتكاني كردوه أم فرموديها الصودوانزا ناو نشاني شبوكرو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هميشه حزي لناوي جوانبو يعجبه يعني زوري حز لناوي جوانبو أم فرمودا كهي ناويتي فرمودا كوكو سنة ضعيفة بلا موكو معناك طواوة أبي حضرة دالي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي من يسوق إبلنا هذه أو قال من يبلغ إبلنا هذه قال الرجل أنا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي شيء أم حشتران من بو أباو بو شويني خوي يا إيجينة شويني خوي كسيكوتي من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق حزيك ولا خزمت بيغمر أبي عليه الصلاة والسلام فرمي ما اسمك فرمي تو ناوتي أوتي فلان تنام فلانك سخال إجلس ناوكي بدلنا بو دعائي نيشي ترهاستا أوتي من أوتي تو ناوتي أوتي ناو فلان کس ناو کی نبود دیار ناو کی جوان نبود وای زور جاروت من پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم همیشه فعلی صحابه کرد و کشته یک جوان نبود بیا دعای نه یعنی ناو یه چیزی تر ساوتی من ای پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم لخصمت هم ایشا کرد و کم فرمی تو ناو چه فرمی ناو ناجیه ناجیه ناو کی بخوتی فقال انت لها فسقا فرمی ما ایشی دویو بریک کواتا ناو زور مینی مبرا بری زکان ابی زور اگمن لناوی من علکان مان به و حتا ایم خلق معنی ناوی ناخوشه يعني ناوي كي خوشني على الروي معناه شو كردي بيشي عربي لشان عرقة نقرأ ولو يتو ناوي كردي لم نالك تاني ناوي فارسي ليني كابرات شو بو ناوي قرية كي دوزي بولا هولندا لك شاكي نابو قرن يوي تو شتي كي جوان بي بلام هر كلمة ناشرين بو المعنى كي خراب بو او ناوي لم نالك تمنى دروس نيا اما للايك للايك يتريش او كساني ناوي الناشرين شرعا واباشترا بي قورن هو السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام كي إنسان ناوي ناشرين بقوري و ديارة درباري ناو شيتريش معني بلام بابتك يناو تناو فرموديها الصوصي عنظا السرعة في المشي باسي وكاكا هند يشاروا بيبسا كإنسان خراب روح بلام خرايك نا عزيتي خلق بي شئ ما ببيادي بي كاكاتي خويها بو ياخد بسيارة وشتي جيتر كاتي كبيبستكا خراب روي يعني إنسان خاو خليسك نبي و بيبسي شكر خراء الروح كفرمودا كباسي ويك علي جارك بيغمر عليه الصلاة والسلام إيش يجيهبو خيراء الروي مجالي دياهي فرمودي دعا ترمان هشصو چواردو بابي شصو پنجاو ششكا يك فرموديه أحب الأسماء إلى الله عز وجل أم بابا باسي خوشويسترين وكانك علي خواي پروردگار هشصو چواردو وشصو پاندو فرموديه أم بابا عفو فرمودي كمان پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام فرمی تسمو باسماء الانبیاء فرمی اوی مسلمان تابو تانکرین ناوی پیغمبران لمنالکتان بنین اتر امال پیغمبر آدم و علیه السلام هتاوکو پیغمبر محمد مانی علیه الصلاة والسلام دیارا پیغمبران زور بون بلام اوانی کناوانها تبیل قرآن بسپینجا والا فرمودی شاد چند پیغمبر چیتر هاتوه دعای فرمی احب الاسماء الى الله و احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله و عبد الرحمن فرمي خوشه ويسترين ناوة كان للاي خواهي پروردگار عبد الله وعبد الرحمن اخوة امدو ناوي زور خوشه وي تونك باسي بندات وعبودية ابو اخوة وفرمي واصدقها راسترين ناويش حارث وهمام او ايكا حارث او كسيكا وقبل ايشي چلان و چلقاي و اواناكا يعني كسيكا خريجي كاسبية ناوي يكما بس بي كاسبية يعني حارث بس مرجنية بس كاسبية بيكا زوي چلانا زانا كان فرمون اماجي بو كاسبي راسترين ناو اويكا كاسبي كابلا ناوين الرجدان بردوام لها رنج دو كوششو هول داناية ناوين كوشر بردوام لكوششاية هر ناويكا ناوي كاسبي تيابي وانيا دعاي همام اشمان هي همام يعني كسيك زور خيالك زور غمو پجاريه اكري هم بمعنى ايجابي بي يعني هم اشتيشاكا اشكده بمعنى اشتي سلبي بي انساني عقل بردوام همي هي فرمي أقبحها حرب ومرة فرمي قيزون ترين وناشرين ترين ناو لاي خواي پروردگار جنگا اها كابلنا جنجي وأواني جنجي وجنجز خان وجنگا وروتي وأوانا أو خواي بي خوشنية چون كا خواي قولا حزي لشر وأوانا نية بلا جنجي دانا وبو سنوي ما في
فوتا وكانوا بو برجري كردن لدين بلام بشي ويشي قشتي أولا إخوائي بروردقار خوشني مريش يعني طال طال شي إنسان ناوكي هابا طالو أوانا بارحال أما بيمان علي أنفرمو ديك إنساني مسلمان أبي زور ورياي ناوبي زاني كام ناو خوشا فرمو ديك ترمان هي جابر فرمي وليد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن جابر رزاي خويلة بأفرمي بياويك لئيما ديارة لأنصار بو منالي شي كريبونا ينا قاسم دعاية لمش بيما نخوش نبو چون بتوبلي أبو القاسم وبيغمبرش عليه الصلاة والسلام أبو القاسم چون كبيغمبر عليه الصلاة والسلام يا كم منالي بيغمبر قاسم بو كم منالي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لا أهلي السيرو لا يوانيش يا نامي بيغمبر النسيو عليه الصلاة والسلام يا كم منالي قاسم أبو يبيوترا أبو القاسم جاء أفرمي إيما شون بتوبلين أبو القاسم لكاتك أبو القاسم تايبة أبو بيغمبر عليه الصلاة والسلام وفرمي دلنياج با بهوي أمنا وريزت لنا جيريا شون كيما بيتنا لين أبو القاسم ولنا عربي جاء عادة كنيا بعض يكزانا لين كنيا كسنا وكسنا هاي كرديانا بكردي مالذا ما سانوي فارس خواهي قورا تمن برخير وبركتك وجزاي داتو كفر مدكانا كاتا كردي كسناوي بكاريه ناوه باشا لناو عربا كسناوي بو الرئيزة فرمي جاء اگر كسناوي شت نبي يعني كنية نبي الرئيزة لنا جيري هاد بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام جاء اكري خوي خبري دابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ايش كده خبري عن بوينابي بلا مادام فرمي سمي ابنك خطابي علي خوي بيوتو بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي دبر كركنا وابن عبد الرحمن عبد الرحمن ناوي شي زور خوش وتايبته نقل عبد الله يا هذا بابتي ناو وكنت من بابتي ناو زور قرنقا ويمها مفرمودي لسرة بابي جترمان هي باب تحويل الاسم إلى الاسم قريني ناوك بو ناوك باشا فرموديها الصو صانظا سهل رزاي خويلي بأفرمي أوتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذي أفرمي كاتك منذر كري أبي أسيد لدايق بو رزاي خويلي بهنا أن بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام أيوش خست يسر راني باوشي كبيانو أبو أسيد لمجلس كيابو أفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو كاتيا مشغول شتيشي باباوشي وتكركات بقرو بيغمر عليه الصلاة والسلام إيشاكي جيبجي كردو أقبلي إيشاكي بوها تفيش دعي فرمي أين الصبي فرمي وكوا منالك أبو أسيد تيا رسول الله وقبلي برو أوشي أنا معن برد يعني برد معن أبو مال بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما اسمه وقبلي بو بلتانك فرمي ما مناوي شيا قال فلان ونثمان ناوي فلان كسه أها الرأي كان ناوي كينا على شكا خوش نبوه بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لا لكن اسمه المنذر فرمي أمناهم بدلنيع من صحابيش بوي منالنا ولا بيغمر عليه الصلاة والسلام بوي دعاي خيري بوبكا وفرمي نائبنا المنذر منذر يعني أو كسيك إنذارك أو بيدارك روية وقبلي آموج لكارو خلشي آموج قاريك أو شتي شاق بيري خلقه يعني توبو ناوكي جوان بو ناو منذر كأما صحابيش مشهور بخوي وباوجي صحابه بون رزاي خوايا اللي بي فالمودي دواتر من باسي ومن بوكا أبغض الأسماء إلى الله عز وجل أو ناوي كخواي برلقار زوري الرقلية فالمودا كمان لأبو هريرة ويفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك فرمي أخناعني أقبح قيزون ترينو ناشرين ترينو ناراس ترينا ولا لا إخوة أو كسيكا بيوترين ملك الأملاك باشاي باشاي شاهان شاه ولا حديث أمان على شاهن شاه هم نالك ناونا شاهن شاه نابي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أخوة زوري رخلا من ناوي لبرو إنساني مسلمان بي وريابي بزاني ناوي من نالك يجون أنا لا مسألة ناوى هندي جار بيغمر عليه الصلاة والسلام على خوشمان بو خوشي ويستي وأوانا ناوي كرتا كيتوا أم بابي هي ناوى بابي سيصو بنجاونو باب من دعا آخر بتصغير اسمه كسي باين كسي تربكا ناوكي بچوكات وطلقي كري حبيب خوي ناوي طلقة علي من أم طلقي حبيب كري حبيبا رحمتي خواي ليبي أفرمي من لو كسانبهم كباور بشفاعة النبو باشا أم طلقي كري حبيبا تابعين بو لو سردمي أوا فكريك دروز بو بناوي أوي كقوايا شفاعة نية لقيامته
اما زور جار خوارج ومرجئه كانوا رجان ديانا خوارج ومعتزله كان عفو وتيانا شفاعه كردنيه كسي شويه دوزخ وطواو كما بيتشواني كومل يفرمودي زوري بيغمبر عليه الصلاه والسلام بو يلمي شات مولاي جابري كوري عبد الله تنباع برسياري تشيلي بكم زامواي يعني صحابه ما وش جابري كوري عبد الله رزاي خوالي بيتش لوحه وصحابه زور تايبد من زور عالم وخينا وعالمون وتمني باش جيكر بو يلك وتاي تمني خلطش زور هاتن بولا يتم اي جابر موضوعك وايه من باور بشفاعه ذكاكرني بيغمبرني عليه الصلاه والسلام لويك خلطش بشتا دوزخ ودنيا بيني ابو بهشت طبعا اهل السنه وجماعه لم موضوعي عقيده ما نوايا ك ببي آية فرمودي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دوزخ حودر قايها ششيان بو كافر داني كيش مو مسلماني تعوان بارا أم مسلمانة تعوان بارانا بهميشي لدوزخ نابن در أكرين كوكو مالي فرمودي زور زوري لسره جعل منش برسيارم لجابر كره هو فرمي يا طليقو نيوت يا طلق فرمي طلق بشكولة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرمي هم خوم جملة بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام أي فرمو يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ فرموي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي أو خلقا لدوزخا در أهينرين دواي أويتشنا ناو دوزخا يعني ما بس في مسلمانة كي تاوان بار تاوانك إنا قيشتا كفر الشرك شنك قيشتا كفر الشرك خواهي قولنا قرآن فرمي فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبو كافر ومشريكا والله مسلمانة كوكو خمان تاواني كي كردو توبين كردو أوانا عليه أما بر شفاعتي بيغمرك عليه الصلاة والسلام فرمي ونحن نقرأ ما الذي تقرأ فرمي أميشر أو آية حديثانا خننتو إخواني تو الله مود النيابة لويك بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميتي سيواها أقر شيء أملي هذا موضوع كيبو يا طليقة كينا تصغير كردني ناو أقر ما بس تخراب نبي جاريبا كسيك ناوي أحمد أبو خوشي بلي أحجيان يا ناوي محمد علي حمجيان ما بس بي خوشويستي ما بس سكاتيني أبو ناو بيروزا اگر چی بو احمد و محمد لبروی ناوی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه خو من بپارزین و کریم باشتره بلام جاری و ناوی که حزکی کرتی که تو بس کرت کردن و که مبستت پی بیر ریزین مبستت خوشویستی دروست تشتی و مجالی تیان لروی شرعی و بابد جیتر معنی هر لمسالی ناو فرموده هش سو نوزده ام بابا اگر چی وکو سندی حدیثه که ضعیفه بلام وکو بابا که دروسته یدع الرجل بأحب الاسماء الیه کسی کبانی که ای هول دب خوشویسترین ناو بانی که جاری ما کسی که زاین کرخی لناو کسی او ناوی پیلی نه اما پیشوانی سنتی پیغمبر علیه صلاة و سلام کان النبی صلی اللہ علیه وسلم یعجیب ان یدع الرجل بی احب اسماء الی و احب کناه پیغمبر خو علیه صلاة و سلام بردوان پی خوش بو کسی کبان کری بخوشویسترین ناو حزی لکام ناوی اوی پیبلی اسم اون میمه گنج معن هیا ناوی چیلین را خوی حزیلین یو هاتو لمزگوت لمو دابا من ملین اما امن پیبلین طواو او ناو خوی پی خوشا او پیبلن لکنی شهر وای کنی اوت معنی ابو فلان و ام فلان اگر پی خوش بو او پی علیم اینجا لمسالی ناو کمال اکناو معنی ناوی ناخوش که گردراون لوانا امام بخاری ام دو فرمودهی ناو فرمودهی هش سو بیستو یک ناو نشانکی وای تحویل اسم عاصیه لکردواریو لناو عربا ناوي عاصي مان هي بو بيا وعاصيش مان هي بو جن يعني يا اخي بيغمر عليه الصلاه والسلام ام ناوي غريو عبد الله كري عمر رزاي اخوان اللي بيفرمي بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام افرتي كابو ناوي عاصيه بو فرمي انت جميله فرمي توكس لمود ابيون له عاصيه تناو جميله تواو بيغمر عليه الصلاه والسلام غريت وكو يستيش نبو بلا بشل النفوس بي غرنوا انا بلام اسل النفوس غرنيش غرانيه بلا بي بي سي با كومال يا ساو کمالک شد تا کسی که ناوی ناخوش بکه که تو رنگ 50 سال در بشه بو بام ناو ناخوش و امینی چون ناوکت بگر رو بی که ناوی چی خوش و قیشی که بعد دو سی جلسه محکمه شب کم رعم ناوان پی خوش نی ناوکت مگورم فرموده دواتر من افرمه روش اکشون بولای زینبی کچی ابی سلمه زینبی کچی ابی سلمه اما دواتر طبعا ام سلمه رضای خواهی به که مردکی امری که ابو سلمه هر دوچان دو صحابه زور تایبتا بن خانوانه چی زور تایبتا من چند منالی اک بعضی کلان چوار منالی ها بو یچ اکلانه کچکی بو ناوی زینب بو دا اله پرسیاری خوش چی کرد لو مجلسه لکسی و تیو خوشککن ناوی جوت ما ناوی برره قالت اوی جوتی غیری اسمها فرموی ناوکی بو گرهان غیر اسمها اله پرسیاری لپیاوی کرد فرموی خوشککن ناوی چیه اما ام
کەسەکە پرسیارەکە زەینەبی کچی ئەبی سەلەمە کچیەکە لە ماڵی پێغەمەرا گەورەم و عەلی سەڵات و سەلام کچی خێزانەکەی بووە. فەرمووی لەبەرووی پێغەمەر عەلی سەڵات و سەلام کاتێ زەواجی لەگەڵ زەینەبی پورزایە کرد زەینەبی کچیشە حەس پورزای پێغەمەر بۆ عەلی سەڵات و سەلام خوای گەورە فەرمووی ئەبێ ئەم ئافرەتە مارەکەی وە خوای گەورە خۆی لێی مارە کرد بە فەرمانی خوا ئەفەرمی ئەم زەینەبە پێشتر ناوی بەڕە بوو پێغەمەر عەلی سەڵات و سەلام ناوی نا زەینەب باشە دوایی ئەڵێ هر ايانو زينه پیغمبر علی صلوات الله فرمی حزیله و ناونه ابو حزیله بره بره یعنی زور چاکه کار فرمی لا تزکو انفسکم فان الله هو اعلم بالبره من كنا والفاجره سميها زينه فرمی مری من زور چاکه کارم اما صحابه یک ک مجدی بهشت یعنی پی درا و پیغمبر علی صلوات الله فرمی مری اون چاکه کارم ام ناو بگور پیغمبر علی صلوات الله حزیله ناوک نبو ابرین قوم علین فشیت یابه فرمی اما بگور ربیک با زینب اتر لو کاتو گوریان با زینب خوای پروگار هدایت ما بده همیشه کلمات و شی جوان بکار بینین خو به پارزین خراب و گناه و تاوان خوای گورم لاک مان عاقبت خیر کان سر برز و سر فرازی دنیا و قیامت مان کا چاکه کان مان لی قبول کان خراب کان مان خوش به والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راسقينة
1: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي

يشبه نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتهر باوردار بروابو مزغوت بيانيانو ايواران اوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهجدا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم اواني نوش با کومل دکن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوش بشورد لمالا وبا دزنوشي كتواو پاشان بروابو مزقوت أوا ميواني خواي قورو پروردگارا وحق لسر أوي كسردان دكري رز لميواني بگري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نوش بكومل دكن لمزغوت ملائكة بوين دا بارت وو داواي لخوش بونيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزغوت نوجي بكومل كردوا اگر دز نوجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نوش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل اوا همو هنگاوکی کدینه تاوانکی ریده سردریته وو هنگاوکی تریشی چاکی که بودن و سره برایشتنو هات نوی شوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائكتان بدواي دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واستقم كما أمرت.
2: اللهم صل عليه وسلم.

وأمرت لأعدل بينكم فلذلك بدأ

وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم.

0: كبير.
1: الله الله

فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما

0: قوة إلا لله.
1: وأمرت لأعدل بينكم.
0: عليه الصلاة والسلام.

الله ربنا وربكم.

0: أحدكم.
1: اللهم صل عليه.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف الخلق.
0: لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. الله.

0: العظيم يا رب.
1: لا إله إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليك.
1: الله يكرمك يا استاذ.
0: صلى على حضره النبي
1: صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله
0: صلى عليه.

0: عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
1: عظيم قوي
0: هو الله.

0: الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: لا إله إلا الله
0: هو الله

0: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني برزو إيمان دار خشكاني محترم إيمان داران مسلماني خوشويست پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم لا 1400 سال لموبر وشیاری با امت کی داوا لزمانی فتنه و عصر و سردمی تکچونی قیمو بها بالاکانو موازین حیاتو پیوانکان جیان باسی فرموه که مسلمانان حالتی وها ترسناک و خطریان بسری پیغمبر خمی خواردوا صلى الله عليه وسلم جاري واه يا دسي كرو بغريان كلام برسي وبوشي اغريت غريانا كيف في غمر خاص صلى الله عليه وسلم واب وخاي جورج جل جلاله بزيب حال يا تو جبرائيل يميني نارد وبوا بوشي وانا راحتي في غمر خاص صلى الله عليه وسلم فرميتي خمي امتك ما دعاي اويك امتك بسنته هدي مبارك او بختور واسودمون همی بو برای یکتری یکیان خوشویس قرآن وصفیانه که لما حبتو خوشویسی و برایتی و گریزی و یکمونیان خمی بو کچون اترازین لیکتری چه سردمی که خراپه کار یه تا پیشوا و چه بلا و مصیبت یارو لأمت اسلام که امانه لفرمودکانی پیغمبر خوایا صلی الله علیه و سلم باز کراوا و خمی خواردین و هشداری با و به ایم ایماندار جا برزان ان سردمی منو جناب دیتی آجین هچنا سردمی بناو ما فی مروف و حقوق انسانا سردمی و عصری تکنولوژیا و زانست و پیشکوتنا سردمی فراهمینانی زوشت و نعمت کجاران نبوا بلام لگل اوایا زول لقیم و بها بالاو موازین گرنگکان و جوانکان ام حیات و جیانت یک چوتی آیا مسلمان اگر آگاهی لخوی نبه لرانستی ها لخطره که اجگار گوره آیا چون که گوره اکی آنیا سرکرده اکی آنیا خمخور اکی راستقینه آنیا ام امت مزنو گوره جمع کانه ره او نه بسوسین ره توا او نه ما فی بخوره او نه لو پر دنیا و بین خیراتی ببنو خوش زقی چاوی به لبر اوه ویلی هاتوا مجتمع و کمالگاکان همی شیوا و بملیکا تلفون و موبایلی اکمان لبردست آیا سیرکین هر دستی که لیفا اگر وشیاری خور نبیوی آگر لخور نبی اکوی تا فتنه ایمانی شتی آجه شرفی انسانیش لخطر آیا حرمتیشی نماوا و هر وها اسرار و نهین یکانی انسان حموی کشف بوا لبر اوا سردمی کی زور زور خرابه پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ناوی ناوا السنوات الخداعات فرمیو سردمانی کوا پریتی لفیو پریتی لساخته پریتی لخرابه کاری پریتی لخودوران و ایمان دوران خواه پنامان با بو یکا من وکو مخوشویستو دلسوزیم بو جنابتان اوی خواه زانه من بزانم بو دنیای ایوه بختور بن لقیامتی شا پی سر برز بن شوانی جمعان بیرکم و بو اوی سبین او بو جنابتان باز کم بو ای پیم وای امرو اما پیویست پارزگاری لدوشت من کن بو ای سرگردان نبین و بدبخت نبین لقیامتا کمین پیویست پارزگاری لیمان من کن اما خطر اکی گوره لبردمی همول اکمانا برزان اما هر خمی پارکان مانه هر خمی کاسبی و تجارت که مانه بلام ایمان من لخطر آیا به اوشیار و ریای ایمان من بین پارزگاری لم توزه ایمان و علاقه لگل خوایا جل جلاله بر رکوپی کی جوانی و مضبوطی بکن پارزگاری ل ایمان ایشی منو جناب تا خوان خواسته ایمان من لکیز بچه هموش یک دارنین هر انسان ایمانی لدست دا خسر الدنيا والآخرة به ذلك هو الخسران المبين خسران مبين مال كاولي زرر ومندي اجغاري اونيا امر افلاس كيس بها لسيتو بالام افلاسي غورا زرر ومندي غورا او خجالتي لا خوا بين خوا بنامن با او يا اخوان خواست امام من بدورنين پیغمبر خان صلى الله عليه وسلم فرميتي جاري وهي يوا إن الإنسان إن المؤمن أو ليتكلم بكلمة في سخط الله جالب يك كلمة علي يك ومن تنوسي خوا أو ندي بينا خوش حفتا فايز خوت خيت جهنم بي فرمودي في غمر معنا صلى الله عليه وسلم لبر أوا بيست وشياري دم مان بين وشياري نوسين يكام مان بين أوي لو موبايل وشتا عيبينين وأيبيستين حج لغاق إيشو كردوو شد نوسين و كومنتي مستمعيكي مسلمان ناشي كبا كيفي خومان جندين با كيفي خومان بهتانكين با كيفي خومان أخلفين أخلطين سطها پیجی اندان آوا اکاونتی اندان آوا بدای کوباو هیچ کس خوانی نیه کس نزانی که دروی اکا منو جنابت خیره تصدیقی اکین بهتان بلاوکاتو خیره منو جنابت تصدیقی اکین خیره بین شریکی اما هم و بهتانا یکی اگوای ود فیسا کی ودی کوا خوانه کی منو تو ایمان من دور رینین آگا من لخو من نیه وشیار نین آگا من لخو من نیه ایمان من لقبه بويا كابي غمر صلى الله عليه وسلم وشياري بأي مداوى فرميتي أو اندخترا يصبح الرجل مؤمنا زوجة أم حديثة متوى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بياني كهل صالخة ونجي بياني كروا إيمانارا بلام إوارا خوي كافرك خوي كات الشريك ظلم خوي كات مؤيدي قندل تأيدي ناحقيقك هل خوي يكسر ولا واي بيوي بزاني ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا جاري وهنا بشوا حتى شو ايمان عليك باشا هالروجي كردوا ايمانك يدوراندو اغاشي لخوينيا اما وشياري بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم بويا ابي دائما وشيار بينو اغا ما لخو مام به فارس قايلم توز ايمان ممكن ك ان شاء الله بوي بي بين اوديو دنيا كبر معنا اوديو بخدمتي اخواتي هيستر سينامه امام احمد كيكي كلا زناهر قور وعارف قور كان يكي كلا لا أعلام أم دينا فرميتي لو أن إحدى قدمي في الجنة تي أقر بيكي أنا بخمنا وباشت أوي تريان لدر وبه هشتا أمين نملو إيمان مدربا مش موديو أو سردما فرميتي لعصر إمام أحمد أو أوي فرمو أي أم سردمي منو جنابت أبي زور زور أقام عن لخوم عن به وشيار بني من ندورينين سر لشواويو هالخليسكان سر لشواويو هالخليسكان لسر دين قورتين مصيبة بلايكا كتوشي إنسان ببي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هواها يزور جوار إيهاني زور ريكو بيك إيهاني بلا عملقوناخي كي جيانيا يكسر أكوي تأيدي بدينك لقلنا حقيا أبي سري لي أشيوه جاري واهيا بيتشواني سوابتو ضروريات ديني شكا حل براوي خلق لي رازي بي بقس خلق رازيك داماو تو كي رازي أكي قيقرا بزان خوا رازيك لخو بوي بي بلان كد پرورا هزار قصي بيماناك بيتشواني عقيدة ودينك يدي بو اوي بلن كراوي وروشن بيدا هزا شطحات لي كمخالف اصول ابن ما عقيده وباوركيتي كبيشواني اخوتي وبرايتي من المسلمان انا اي داماو قورتي المصيبه خليسكان وبيا الخليسكان انا سر ام من هجر راستقينا في غمر يا عزيز من فرموي لروش قيامتها حوت عقم كز لزس يا بري عنشان كي اويك اي هنا ناخليسك وهالناخذ هتا وكوني اجات منزل بويك أما أساس برزان استقامة دا مزراوي ريكبون لسر أم دينه ولا ندان بملاولايا أو أساس دين داري خاناسية شانازيب كبديني خوتوا بكالتوري رساني دين داري خوتوا مسلمانتي وكردائتي خوتوا خلق الرازي مكا بنا رزاكرني خوا خوال خوتو رمكا بحمد سناي خلقو بوصف خلق أو أساس لشواوي بدبغتية دائما قرآن بما نفهم بباري روا ودا مزرعي وهل نخلص كانت بلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا خوايا پروردگاري مزني بالادس او دلم لا ندي لسر او دين منهج صحيح خود دواي اوي من الخست سري هداية الدام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا رسول إخوان هم جارقي فرموا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. خوايا بقنجي جواني نامان كتالي ريشي سفيكا وتردين مانوا خوايا سرمان لنا شيء. خوايا كدنيا هاد بدبخت نبين، خوايا كبارم بو هاد مغرور نبم، خوايا كمنالم بو دروز بو لخوم باعي نبم، خوايا ككرسي ومنصمم توج بو بي توي بي رازي كم فشب سر عبدكان تانا كم كاتي أوتومبيلي جوانو مالي جوانو دنياي جوانو مهبو بهي توي بزانم وخوم ببچوك بزانم تكبر بسر عبدكان تانا كم اوه دا مزراوي راسي ودرستي لسر ايمان ومسلمانتي وخواب پرستي. لا تزيق قلوبنا بويا اي فرمو احسن عاقبتنا كوتاي من بخير بغير يا رب. پیغمبر فرمو صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خواي پروردگار دلما لسر ام ايمان ودين داريا دا مزراوك چونك اي فرمو ان العبد ليعمل بعمل الاهل الجنة حتى ما يكون بينها يكون بينه وبينها شبرا. أفرمي إنساني واهيا خواناسا أهلي دينا عقيدي باكا أهلي مزقوت كنويشا بلام أم كردوا باشا أنا كردوا أهلي باشتا ويلي دي بستيكي أمين بيني أو باشت بلام سري لي أشياء فيعمل بعمل أهل النار. ده سكابة كردوا دنيايا كردوا دنيايا كان ده سكابة كردوا أهلي جهنم ده سكابة دجمنايتي مسلمانان سري لي أشياء وأخلافي فيعمل بعمل أهل النار تشكر دوي جهنم يكانك حتى خوي مستحق جهنم فيدخلها أتيت جهنم خوابنا من با. أما مصيبة برزان أما بلاي وكي شيء كي قوريا كأبي أقام عن الخوة من بي وشيار بي خوي قوري جل جلاله درباري أهل استقامة ومروفة دامزرا وخوتان أساكان باسي جياني دنيا وقيامتي أناكا بس يو كاتي أنا كان لدنيا أمرن بس يو كاتش أنا كاك لبردات جاي خويا زينو أنا كاتو بس دنيا كان أوا كافر. ما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أواني كوا ألين الله خوامانا دينيا قبولا محمد مصطفى وفرما اشتكاني أويا قبولا لسريدا مزراون نبارة عن خلطيني نمنصب عن خلطيني نها شوهوشي خلق نترسو إرهاب نوصفي خلقي مغرور يعني كاتش كأما همي مصيبتي بها الخليس كان نمشتعنا هي واهي كخلق وصفي عن كل خوي باعي به كوتيان ما شاء الله بياوي تاكا لوتيا تشتا عسمان كوتيان ما شاء الله وتاركاني خوشا لوتيا تشتا عسمان كان خوي نوارا لوتيا تشتا عسمان كشوار فلسي بخوي بيني لوتيا تشتا عسمان أما مروفا نزمكان النزمكان نعمتكاني خوا بو تكبر لدبرزي ولادان لمنهج خوا بكارين لبريا وسفاز گزار به خوا ان فضل گوري پياوا لبريا وممنوني خوا به جوان حقيبه خطيبه جوان حقيبه امام جوان حقيبه مسؤول جوان حقيبه پاره جوان حقيبه كسي مغروره به امام رو فنز مكان ها اوانيكا سليقه وعقل انا سوره حاشا لروي برستان لبدي أوبك أو تشيك مغرورة به. قرآن فرمي أواني بردوام ناقورين أهل استقاما أو دقي ملك المودي روحي عند ربيني تتنزل عليهم الملائكة لقال ملائكة وفريشتي روح كشانا بهزارها ملائكة شينا أو مالي أو بياوتي أمري تنازاني بلام جمارين بيني وأرض الأسماني بركبتوها إيمان نار خوا آوا استقبالي أكا بحمالك بيت بكزنا وناسه بلا قوشي كي أمولاتو نشتمانا بهلا يكي شابروي خلق مرحباش النكا تولا خوا رزها هزارها ملائكة وفريشتي خوا دين بو استقبال و بيشوازي لكاتي مردني تويا سروق دولتي أشيطة ولاتي چه موكي كي بسازك نزور خوشويز بي خلق كلا سجادة كان أوسين بوي بيجوازي لرئيسي أولاتي تربكن أما تو الرئيسي لأخوا رئيسي أولاد كي هي بوغني كردوا بيايو دنياي كي هي بوغني كردوا حاشا لروتان هي أخوا رقيلتي بلام أهلي استقامة ودام أزرع وكان إيمان ندور كان خواوا استقبالي أنا كاب بهزارها هزار فریشته جا با کورکل بگری خو اوا استقبالی تو جا با من علاکان له تنشت خنبر بن خو اوا تو گله هیچی اوانانی تتنزل عليهم الملائكه ان جاك هاتيشن دلخوش تكن لو كاتا خلق لكاتي روح كشانا روح در على روح در يعني هنا ترسي لكاتي روح كشانا تشاوي زقبه لكاتي روح كشانا دلي بربل لترس اترسي مردن ترسناك ان للموت لفزعا بل ام امانا نا خوانا يلا بترسن شلون يلا عبد يقل من اريو هتا امره نخزا به هل نخلص كابه لقال خوا دوز به ديني نفروش به نقول رابي توا خوا شون يلا بترسي وكي قصه تو خوشويسي كي خود بيت بولاد هيلي بترسي يكي يكيش بيترسي لي لي تو رابي اي خوا خوا شون يلا دوستك بترسي لا تخافوا يا كمين شد مجدت دنيا ملائكه كان الان شي لا تخافوا هيج نترسي تو بولای خواهی اگه چی هموشتی که بدسته لا تخافو پاشان چیت پیالن ولا تحزنو پیشان خمن نبه خفله چی خوی اویلی رجی دهشتو اوی خواه بایدان اویل چا اوی قطره یکی جنیل دریای بو ام دنیا فاجیرو پل فسق و نفاقه خفت خوی خمی منالکان تا خمی چی تا ولا تحزنو خم لحیش بخو که خواهی بونی بهشتی کردی بسرا حتشينا راحتي ام دنياي شو بسر هات بيرت شتوا فرمودي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم خوا وا خلق تاقيا كاتو بيرت انا خمو پیغمبر في مصاصم اتعس اهل الدنيا هنا يعني شي داما وترين بمصيبتين بپارترين كابرا نارحتين جياني بسر كل ولا حياتي دنيايا بلا ام خواي لخوي تو رنا كردو لا ينداو لسر خواناسي بيشي وي خوا امريكا لميدان محشر افرن برن او كسم بوبين فريشتي هنن بريكو بيكو بحرمته بو بردمي رب العزه خوي جورا افرمي ادي بي بنجاره اوا حلاوي بوني كي بهشكن بسري او بوم بين نو بوني كي بشر اوا باشي بشام اي هنو بردمي رب العالمين خوي جورا بخطابي لك الله كاتشن جورا يا امروبا لدنيا يا خلل بشايسه واش يا نازاني هو دو حيواني كي بو بكر انتي بشي أتعس أهل الدنيا بو بلا أملك الخواة دوست بو خواة أقصي لقلك هزارها ملك وباشا وخليفاش لولا ورسوان خواة أقصي لقلك يا عبدي فرمي عبدكم ناخوشي دي لدنيا أفرنا بعزة وجلال قسم ناخوشي من بينيو بس بونا كي بهش حموي برد بس أولا ان جاء امر فرمي دي انعم اهل دنيا مبين كيلها مكسك لم دنيايا خوش گزران تر بوا نا خوشي نبيني وا بلام الاخوا يا اخي بوا براكن بپشتمل يا هي نخزمت رب العالمين فليبرن يكها لا جهنم كن بس يا جابون بينو اواي كيليا كن فيشاني جهنم ينو هينو رويتي يا كاله فلان الله بالا على خوشي دي ولا حياتي دنيايا على بعزة وجلال قسم أو هلا وجهنم هم يبير بردمو ولا تحزنوا إما أنا الخفض بشيخها وما عند الله خير للأبرار خير وأبقى إجوا أبكن ولا تحزنوا أن جاء السهم بيلنشي أو جاري خلق أقري أتو أمري أو أني دورو بره خواهي أخواني دكتور جافري أي كوا توش لقال خواتي أكلي بيدلنشي وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون مش دلي بي بو بهشت خو وعدي في ادب اوتا يكسر ام انسانا بهشت شو انا كي خو بيشانين اونا وشوانع عرقك بيكني لخوشي بينيني بهش بو روحي درجه يك لحظش ازاري سر مك ناتشه ايمان نار خو شلون يلا ايمان نار ازار بتشه لسر مك كلي رازي به وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون جاء فرمي من اللي قال خم نبي نحن أولياؤكم في الحياة وفي الآخرة إن جاء وان بيلنشي خمي هيك نبي تو ميواني خواي نزلا من غفور الرحيم تو ميواني خواي خمي هيك تيك النبي تو ميواني خواي جل جلاله أما استقبال خوايا بو أواني إيماننا ودورنا لحياة بهيك تيك كاتي مردنيان أي كتشون قيامة خواي قرأ فرمي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ئەوانی کەوا هەر لێرە ئەو مژدانیان وەرگرتووە کە چوون ئێژاوە ئەوانی کەوا لەسەر ئەم دینداری خواناسیە بەردەوام بوون و نەدۆڕان فلا خوف عليهم ولا هم يحزن او عالمي زرنيقي ولا روجي محشر او ميداني محشر او ان بهشي ويك خوانا على بترسين ونايا على خفت خوان او نايا نداتي لا خوف ولا يحزن ان جاء فرمتشي اولئك اصحاب الجنه او ان بهشتم وحاصل كردون خالدين فيها هيجاري لبهشتان جزاء بما كانوا يعملون پاداشتی او کرده و چاکانه انا عالم خلطا عالم خلفا عالم حرامی خوارد عالم ربای خوار عالم بو پاره خوی فروش عالم بو پاره دینی فروش عالم بو بارک الله مسئول یک پیاوی کش ولی اما نا نگوارن لسر او دین و خواناسی و دین داریا جزاء ام بهشتو ریز و حرمتی لیانا گرم بما كانوا يعملون بهوی کرده و کانیانو كوابو برزان أقرم وأوتان عرزكم أم سردما سردمي فتنة بارز قارية كم لإمام مام كين أقر إمام من سلامت به منو تو قورة ترين دولة من دينو قازان ترين ومربح ترين إنسان يمسر أرزا منو توين دو همين يان أبي خالي كي تجب بارزين ويبختور بين أي كين بابتي وتاري جمعي داهاتو من إن شاء الله خواهي قورة رو رحمت كاتهم لا يكمان بزي بحالي هم لك ما نبيتوا لها لو بلو تاوى نكان من رب العالمين شاو بشي ما لبكي فرورد قاري مزني بارا دستين امر لمشو ينو مقام مباركة لدى بارينوا لفتنة آخر زمان بمان پارزي لفتنة دين من بمان پارزي توشي فتنة نبين با آخر عمر مانو يا ربي لفتنة آفرد بمان پارزي لفتنة مال بمان پارزي لفتنة منصب بمان پارزي لفتنه عجب و تکبر و خوب زلزانین و خوب شدزانین به من پارز یا رب العالمین همو کارو ایشه که من مخلصانه با تو به یا رب خدا ایل من ورگری نیده تو بناو چوان من یا رب العالمین خوایا دریزی خزمتکار صالحکان دینکتا خزمتکاری صالحان دینکتا حساب ما بکی خواهی پروردگار لخزمتی انبیاء و مرسلین و شهیدان و صالحانا لنزیکی اوان بخزمتکاری اوانی شور مانگری خواهی بمان که تفاعیلی خیر بو خلقی من که تکلیلی خیر بو ام دینت خواهی بمان که تخزمتکاری ام دین مبارکت سنتی پیغمبر عزیز که صلی اللہ علیہ وسلم خواهی مال و خزان و اولاد من لبلا و مصیبت و فتن مپارسا ام نشتمان و ولات ایم لشر و خوین رجی و برسیتی و تیک چونی آسایشی امولات بپارزا امنو آسایش من یا ربی بر قرار و بر دوام که او آگری فتنی لدور و برمان آیا پروردگار ام ملت مظلوم خیل لندی ندی و ایم بپارزی لی یا رب العالمین خواهی لگناها کان من خوش با قلمی عفو برسال حالا کان من بینا همو او خوش کبرا ایمان ناران من دوائی دعای خیر یان لی ایم کردوا خواهی پروردگار با شفای نخوش کانان شفای نخوشی هم لایکان بده يشو آزاري همولا يكيان كم كيتوا يا رب العالمين دليك السكاني عن خوشكي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد
1: أي خلق عالم بيكيان كيان لبل أي قورو تشوكي آدم بشر خوت خوام وریاد هوشیار نخوش درد دار تنیا ویلیار عقل علم دار سرع دیوه ناو مخمور آشفتا خلقی میرانا خوانا سگی شار زا گورا هجار دولمن پینا سم دورا ایو خواتان دلتان کن رازی بو ام حالی من ببن بقازی جيغو مأواي من كون غاربو غاري كبو موتا لدر شارب هند دلتن بو

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه ایو.

0: تار تمام تار بتعمل زيادة كنا جينا شاسنيا قصلي لي الجلاك قصلي ورقي تو معقولية زلام يكتبوا مالينا كي تشبيهنا بخوزي تشكاد ميد بلامك درندنا بكاكيشة
1: جوانا جوانا
0: أما يك دوم ما مساجان أمر لشاسي كمالاتيا كيما أعمال سندسي خلق من ماسكدو قصي خلق من بخلق كدوا بزوري دفعنا وتنا دوشتا يكم ترفي كيام تداخلي او مالاكا
1: تدخلات
0: ويبا عفو خلبة سيلة بين خلق بميلولا ويلا عثمان او العرزة ستابوا برامبريناكا نبو الزاواي نبو كسكي على بو من هموتو بوني دا بابا خوابة ويداوا اي بابا تو ام مالا او نيهيا وفيشتر الزانية مصر كوريشيه فتكاري بياواني خوطان عالتاري مني بلدة سي خلق من بو ماش كدروا اي او سابوا بياوبو اي حساب وفياونيا
1: جوانا جوانا بو اوروبي والله
0: اي اوكاتي كسوار فاموس اجان اوكاتي كسوار ريسبيوكو جناتان عشان دوك كلمه خير خيري تاع كانوا دوك از لتاوانو لزينا ولا خرافكاري دور اخنوا اما هم شربزيه من يششاد خومم اگر خوفي خواي خالق ذا دو مع النبي سوين بعظمه جفا بصلك خزاني خوما ناقوم دول رجناتان فرجنه چی قائم بیا فرجنه چی قائم بیا رجوه گران اونه برالاو بی اخلاقو ترکو عربو فارسو سینه اناتو املاتو بنای بزنزمانو پروژه پیشکو تنوا
1: کس پا چی ناکوه؟
0: اما والی اکاتو خزانی خوش نچی بلایا
1: راست
0: تو لگو آفر دگای چل ساو بیس ساو سی ساو کامنه کزر گروه او بو اینای گوی سر نرگزو سر جو سبانه بو اینای بلام عقوبت دگای او دنیا قربا سر من
1: زور راست
0: زیاده با نکاتی جنابی شتا نگرم یک سوالی بچوکی شمه وکو نمونه برز یک بنام بوچه خوره ام رو لحجماری من لحجماری تویلی اول بانخ علی عراقی لرافی جم از وره گریم
1: باش
0: ام کسا اگر تمنی چیه یا خانه نشیر یا توانه یا گنجه یا به مجاله یا تعزیشتی چیه لیه وری نگری اچه لبازار وری اگری بلان بوز یعنیاری جنابت بون منه اگر لبانخ جهانگه بعملین وری گر 2000-3000 لي أبا لبازار ورقنا ومش شاش بيه حوج بيه آيا أكر بشي لبازار لما اكتبي دولارة كان أمباري ورقريد نابة باري قناح وقناح بار نابة اتكم دينار بدينارة دينار بدولار نية حفو بار مليك تيه بقيت
1: بلد ديارة
0: لكو تايدا خواه بيكي بخاتي قول حوصة مديخو بيكي بخاتي أم وقت مباركة بيكي بخاتي ناوزوانة كانت بيكي بخاتي عظمتي دا صلاتة يا حليم يا عظيم يا رحمن يا رحيم كفابو همو دردداري ابنيري
1: آمين
0: إفراحي مالو ناري همو قمتي مسلمان كي يمزبك دبزبك إلا كريمي خو
1: اللهم
0: يا آمين. الله أو كسي نخوشي سرخص تخاني وفي ويسي بدرزيك يا شافي ناري لنا وزوانك أيتو شفاها خواه شفابو همو كسي ابنيري
1: اللهم آمين
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خواهي قل إيه والفادة سي خير تنبات ولو دنيا عم دنيا عروة عم دنيا روش أو دنيا مان ماوا
1: ان شاء الله بسلامتي زور سپاس دکین باشی عبد الرحمن خواد زاوبات او ان شاء الله بابتی جوان دروژان و برنامکات براسی یعنی کومل بابت دروژان ان شاء الله له خدمت یاند ادبین لپرسیارکی او دس پی دکین کس معاش معاش خوره وبلام دیاله است معاش لو بانقانه ولا ای تی مکان ور دگریو بلام ناتوانی قلب بالغ بله
2: مونسان سلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
2: قال قربان جان واورزي طيبتي ما يخاي غير بركتي خوي برجنه بس جناب تاو
1: زور سباس
2: كارمنداني بي سلام رزقان تر مونسان
1: لقلب ريستان سباس عندك
2: سواسي خوي غير جكين كان بيانش خوي غير درتي تي بخشين كجيان كينو جمان لا دنگ بيروز كي محراو الجمان لا دنگ جناب تان دمو طيب
1: زور سباس
2: خوي غير هم لايق لا ضلا ومصيبات بدور بك ان شاء الله مونسان
1: امين اللهم امين
2: ما مصاببتك براسي وكبره فرمي براسي نازم شون باسي بكم زور زور بيويسة زور زور ضرورية
1: أره والله هاو سنجي
2: بو أمر رؤية ما مصاب شونك وكو كابراوتي لنا وكو مخقاوي كالنا وخلقها بشي أزاني لم دردو

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: كرتوانكاني محراب.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن أوا پروردگار لدوشد دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بأنجام داني نوجكي بكومل كوشكي كتبو دروز دكري لبهجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نواج بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا

براستي امش كجو چهو كان من برام هنابو اوانيش يادو تسبحاتي خدايان دكردو پيكو دانو توا لدمو ايوارانو بربيانا كان دا

0: بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: كاتيك خوان كرد بجور داود شون اللي داود اويش ليان ترسا بلام اوان وتيان ما ترسا هر دوكمان ناكو چيكمان هيو لا يكمان سميل لا يكمان كردوها داواكارين كبدات پروري لنوان من دا بريار بديتو لا يني هيتش كسيكمان نگريد رين مويشمان بكا بور ريگي راستو دروست.

يششان وتي براستي ام برايم نوتو نو مري هيا بلام من تنها يك مرم هيا كتشي بيم دليت او مرشم بدري بقسي زلو زورزاني ديويد لم زود بكات.

0: وتی پروردگارا لیم خوش ببو دا صلاتیکم پی ببخشا کد از نداد بو کسی تر لدوی خوم چون که براستی تنها تو بخشینری همو نازو نعمتی چید.
1: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
0: ایمان زمان جیرا کردو بامان بو رام هینا که بفرمانی او بنرمی هاتو چوب کاد بو هر شوینه گویستی.
1: والشياطين كل بناء وغواص.
0: اروها الشيطان كان شمان كردا خزمت غزاري لها مجور بناسازيكو ملوانيجي جير دريا.
1: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
0: هندشي تريش بكوتو زنجير بسرابونوا تا نتوانن خراب كاري انجام بدن.
1: هذا عطاء فمن او امسك بغير حساب.
0: اما بخششي اما يبوتو اي سليمان توش دبخشيد يا نا بخشيد لپرسين ود نيو خود سر بستي.
1: وان له عندنا لزلفا وحسن مآب.
0: بيگمان سليمان للاي ايما پلي زور نزيچي هيو پاش الروجو ايندهي چي جواني هي للاي ايما.
1: واذكر عبد

0: ایوب علیه السلام جاریگ لخزانه که دلی ایشا سویندی خوارد اگر چاک بوا چند داری چی لیب داد خدای مهربانیش وک ریزیگ بو او آفرت وفاداره فرمانی پیدا تب چه لازکی ناسک بگرد بدستوا بقدر اجماره ای که بریاری دابو بی مالید به هاو سرکی دو فرموی سویند کشد مش چینا اما بینی من براستی خو گرو آرام گر بو بنده چی چاک و ریک و پیگ بو بگو من او تو بکارو همیشه دلی لای پروردگاره
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ
0: أي پیغمبر باسو يادي بند برزكان من إبراهيم وإسحاق ويعقوب بكا هميان دستيشي بالايان هبو لغيان دني آييني خدادا دستيشي بالايان هبو لچاك وچاك كاريدا هر وهاب برچاو روني وشارزاي توابيان هبو لهم مريكوا
1: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
0: إما براستي كردمان با بندهي چي تايبتي خومان بهوي صفتي دنيا نويستي كا اويش ياداوري الروجي قيامتها
1: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
0: براستي اوانن لاي ايمان لو كسانن كا هلمان بجاردونو پسندمان كردون
1: واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار
0: اروها باسو يادي اسماعيل واليسع وذو الكفل شان بوبكا كهرية چيق لوانا لهل بجاردو پسند كرا وكانن
1: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب
0: امانا هموی نوبانجی او پیغمبر برزانه او بگمان بو پارسکارو خدا ناسانیش چاکترین جگو ریگو شوین من آماده کردوا
1: جنات عدن مفتحت لهم الابواب
0: باخکانی بهشتی عدن که هر همو دروازکانی لسر پشت بویان
1: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
0: تيايدا بآسوده شانيان داداوا بردوام داواي ميوي زورو خواردنوي همجور دكن
1: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
0: هروها حوري هاو تمني بحياو شرم لايانا كتنها عاشقي هاو سركانيانو تاو بوكسي ترهل نابرن
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: جاء امبليني الناس نعمتاني بيتان دراول للروجي باداش دابوتان آمادية
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: براستي اما الرزق روزي ما نبو بختوران هر جيز تواونا بيتو كوتاين نايت

0: چێشای فریشتەکان کاتێک بوو کە پەروەردگارت پێیوتن من دەمەوێت بەشەرێک لە قوڕ دروست بکەم.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: جا کاتێک دروستم کردو لەو جیان و ڕۆحەی کە من خاوەنی ئەوم فوم پێدا کردو جیان و ژیانم پێبەخشی، ئێوەی فریشتە هەموتان سوژدەی ڕێز و تەقدیری بە فەرمانی من بۆ بەرن.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: هم فرشتكان فرماني خدايان بجهن أو سجدين برد.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: جگل إبليس نبيد كلو كاتدان لنا وفرشتكان دابو فوي كرد خويو خوي بغور الزانيو خوي خست الرئيزي كافرانوا.
1: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟
0: خدا فرموي أي إبليس أو تشيني هشتو نايالت سجد بريد بوك سيكا بدو دستي قدرتي خوم دروسم كردوا، آيا خوتت بقورزاني يا هر لزوو خود بشد دزاني تو خود لا برزو قوريا؟
1: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: شيطان وتي من لو تشاكترو بنرخترو بيروسترم چونك تو مند لآگر دروس کردو اوت لقرب دي هناو.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: خدا فرموي مادام وايا درچو لبهشتو بجاي بيلا چونك تو ايتر رجم كراو دور خراويد للرحمة من.
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
0: براستي اللعنة النفريني مند لسرتا روشي قيامت چونك تو فرماني مند جبجان نكرد.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: شيطان وتي پروردگارا دی کواتم مولتم بدات تا او روشی کنوکانی آدم زندو دکرینوه.
1: قال

0: خدا فرموی باشا تو لمولد دراوانید تا روشو کاتی دیاری کرو.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: إنجا الشيطان وتي سوين بدا صلاتي بيسنورت شرط بيت هر هميان قمراو سرگردان بكم.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: جگل بندو عبد دلصوزة كانت كهل بجار دي خوتن دا صلاتي أوانم نيا.
1: قال

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو طلقان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خواه لغناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لغناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لغناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لغناهي قشت مردوكان من خوش ببي خواه عاقبت خيري دنيا وقيامت من كي

وڵات مان پڕکەی لە برایەتی و خۆشی و دینداری خوای لە هەموو نەهامەتیەک ئەم وڵاتەمان پارێزراوکەی خوای بخاتری گەورەی خۆت لە تاوان و گوناهی هەموو لایەکمان خۆش بیت و مان خەیتە ژێر سای خۆت و اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كفيته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا عافيته ولا خلة إلا سددتها ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها فإنك تهدي السبيل آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی بیست و حد نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشك فرز لمزقوت ونوشك بكاد لقل خلقيدا أوا بروردقار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پر وردگار لدوشد دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نيوشي كي با كومل كوشكي كد بود روز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پيشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نواجبا كومل داكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوشبونيان بوداكن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومال هو كارب و اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی را دستر دلیتا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن و سره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیح کنده هاتوا.

بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر الناس

وبيني وبين المسجد نخلا وشجرة وبرا لدار خرما أو داراني كتيجة منيج نابينا بيان بو مزقو بنابي أنا إنساني ساق سري بردارك وزاور إنساني نابينا وإنها قيعان وهند جارج آوية كنجد أورز زراعي أنا بيتا قرم النازم شو قرديم كثيرة الهوام لوجد شي هندي دوبشكوش المارك لو جاي نابي من نايبينا أي إجازة هي من لما لون يشكم نيم بون يجي جماعات فرمي هل تسمع النداء بالصلاة جو لبانا كبانا كري لمز قوتوا تيارا والله فرمي أجب لا أجد لك رخصة هيج رخصتي كدني أدبي لجريت وأنا يخد بلون يشبي بمز قوت أمش قالي نخوشي شي كجرايشان سرداني كرت فرمي إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك سيري كرس سجد لسر بشتيبا فرمي بشتيك لا أبا أقر نوتواني سر زور زور النبي بكبو أخوا أولا جاتي السجود بلان بان نبي تربية للركوع عمراني كري حصينة فرمي كان نبي الباصور يعني بواسير بعربي بكردي يعني ما يسيري نخوشي شوام هبو نمتواني ببيوك ياخد ناسورم هبو ناسور جورة دمالي كان صلى فرمي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك ببيو قرد نتواني بدانشتان ونتواني ببالكوتنو والام دل نيابة اگر بدانشتان وببيع عزر بيكي نيوين يجب ونستي واگر ببالكوتنو بيكي بخوتنو نيوي دانشتنك وبونستي نق نيوي ببيو وستانك وهروها في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لخزمتي كمان دامان أبو آفرتك أو آفرتك باس مانك الدعوين كشاك بيتوا زوزو أيو يا رسول الله إن إليك حاجة أي في غمر إخوة من إيشكم بتوهي أو يجني وشي تبرو لي أرى شاورك أي فرمو يا أم فلان داي شي فلان كس ودنا شو يكردو ونمنا لي شي هي هرو كل ريزي شو علي داي شي عبد الله جان ألو ڕێگایانە يعني کامت پێ خۆشە لەوێ بۆ سەر چاوەڕێکە من دێم بۆلات ئەشوو بۆ لای لەگەڵی دەوەسە هاوکاری دەکرد چی پێویست بایە لە جۆری توانە بۆی دابی نەکرد حەتا عەبدوڵڵای کوڕی مەکتوم لە سەرەتایە لە شاری مەککە کە هاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێوەسم شەی لەگەڵ ئەبو عوتبەی کوڕی ڕەبیعە لەگەڵ ئەبو جەهلە قسەی بۆ کردن بۆی دڵنەواییان کابەرەو ئیسلام بێ ئەمیشە هات پرسیاری ئایەتی چی کرد دنگی برزه کرده و اوانی نابینی پیغمبری خواهر صلی اللہ علیه وسلم توزی دلگران بو لوی که ام لسریک دوباره کرده و پرسیارک دی خواهی گروه رخنی لگ نابیناکه نکرد رخنی لگ پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گلی یک وکو گلی یک عبس و تولا انجاه و لعما بوشی رود کرد بو دیبا کاتی که او نابینای هاد دعوان لیکا هاتو ایوی پاک بیتو ایوی تیب گال دینی خواه هل او ابن امي مكتومه جاري جترها تخزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم نابينا و تي پیغمبر اخوا خوزگم اخوا شاو كانم ساق با من زيادم كده له خدمت و له پناي اخوا شكا ايتك لا يستوي القاعدون من المؤمنين هل انا هات ابو خوار يشتا او اني دانشتون و اني دسن بو جهاد و يگنين يمستر ساي شكل و انا دانشتو كام قسي كده فرمي يكسر ايتك يترها تدو اخوا بدوايا هات غير اولي الضرر تنها أوانا قينا قليانا سرنية كناتوان ناتوان عزريان هي ليس على الأعمى حرج إنساني نابينا هيج قليشي لسرني والله من قلوة شار ريقلينا كردن لكارة شاكا كان عمري كوري جمع بيابيك بو يكجار شلو شوار كوري هبو وكو الشير وابن لخزمتي هم إسلامي لغزاي أحدا ويستي بجداري هم غزاي بكابام شلي خويو كوركاني وتيان إيمان لبريتو بجداري هم بيوزناك توبي ايو جاب شكاتي لي كردن لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ام قرانا من يالا من بيوم وجيا من ام يبن قاشا شلمه مش مباشد كان صلى الله عليه وسلم فرمي تو عزد هي دتواني بجدار نبي بكرقاني جي فرمو ريغري مكان بلكو خداي قولا آواتي خوي بينا تدي شهيدي بي بخشي بشي تباشد خوي اما ذكر دو پیش جنگك هاو پرساري لاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي ارأيت ان قاتلت في سبيل الله حتى اقتل امشي برجلي هذه صحيحة في الجنة باشه پی عمری خواهی است اگر من جنگم لپنای خواهی و شهید بوم تو بلی او قاسم ساق بیت و لباشت او من بریکو پیشی بروم فرمی بله انشاءالله قاسم لیو عیبی نامینه دی شهید بوم عمری کلی جمع خواهی لرازی بوم
شانسان بلاي جنازك ها فرميك أني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة استاد الله لك الشاومة شون بوز قاسد بساغي ببيه تشلي بناو بهاشتا بارزي خود بزردك دوديت دشي هرم ابن المكتومي فراموش ناكر أركو ما أرشي بيس باردن لا كومال غايا نبي وين نبي نبي برويت تو بالك همي توانه هي خو بهري ياوت راست شاول يسنته بلان بهري تري ياوت د توانه لو بهرانه بهرمند به بو خو يو بو کومل گاكي پیغمبر خو علي صل وسلم جاري شان شو كردي به سفرشتي همو شاري مدينه همي نبي نه لسيانز جارا چي كرد شويني خو بو پيژنجي مزګوت کي هم نبي نه بدوريك بيني وي شاو ساغه به بو جادم مدم شاو ساغنی ده توانی به لجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیجنجی بوانب که کپز زیانه و نتوانی بشدار بود و حتی با بانگ بانگی پیس برده بود دو بانگ بیجی بود پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال و او ده فرمو اگر بلال بانگی ده هر بردوان بود چکه دو بانگ ها بود زمانی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بانگ یکم بود بود کبرا پیسی بخوش شدنه برو علیو کاری زوب شنانه تا خویش و آیوشی دست که خو کویستانه بله مالو اوی دزمیه جو شاو سره اگر که براید باو تحریجه شو نجید است که بلان فرمی اگر ابن امی مکتومی نبینه بانیده تا آویت رو چکه پیانه اوید اصبحت باب بیانی بو یعنی کاتی خویت ایسا کاتی بان بانی دوم که باتا نبی نبینه بلی نبی بیت مزگو نبی هیچکی بخود دنگش رو تمری نخیر توانه چنه و بهره چنه پیویسه اصفادی لیب کرد و اگر داری کردوی نتو نبی سکایتی با کمان دامان بکن لعن الله من کمها اعمى عن الطريق لعنت اخوان لو کسبه انسانی چی نبینا با حالای دبا لرگه لعنت اخوان لیب و هو گالتا پی کردن او برو مزگه و دیتو روی که تشونی تبلی خال لی رو برو یه شوزانی و نای بینا لرواتش تنین شکاو تی پیغمبر اخوان خیر و چاکا کان شیه فرموی تهدی الاعمى دسی نبینا بگره تا او شونی خوی دیوی بالرابوی وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه فإنه من أبواب الخير وأبواب الصدقة على نفسي إنسان يكره دنك برس كروها تا أي بيستي أما الصدقية بوتو إنسان لا الله بإشارة تا شيء جيتي يقيني أول صدقة خيرك بخوتيك كواتنا بفرامج بكرين ونا بأزال بدرين وحتى مجربة بواني شو بمسلمان دادا دي فرمو ابغوني الضعفاء بابا شيء اوي بيتوانا وانا هيبيهن بلايمن هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم خدا رزقتان دادا تيك راسرتان دخل روبرونا وكان بهوي شي بهوي او بيتوانا يعني كرناكم الغاكتان دشي انما ينصر الله هذه الامه باقويائها بضعفائها خدا ام امته بيا زله زبتوانا كان يجرب زكاني سرناغا ای بسی سریانه خواه باوانی که بیتوانان پیاویشی زور ضعیفه زور بیتوانایا هیزینیه بی صلاتهم و دعوتهم و اخلاصهم چکه اوانا دعا کانیان زور پخته نیجا کانیان زور پخته و دلسوزیشن زور پخت کارا کانیان بخواه کن خواه باوا همو مسلمانان سرخ او عبدالله کریم مکتومه لآخری شهید بوله چویه لغزه قادسیه الله که حال گرفته بود شمشیری که بدست بیم لب رخواست همه بشر در بند نمازه لب رو پیاوی که اوتی پیغمبری خواه اینی ضعیف و اینی جبان والله من یه شکم لوانی که زور بیتوانم بابا والله غیرتی شرم نیه و توانای لش لشولار و شمشیر حال گرفتن رم بازیان و امانم نیه بخوا یعنی شما لیدس ملیه کم اون بیه زود توانم این دلی نشکن بلد دعوشي دار زي بخوت بيعيت وشيت نا فرمي هلما إلى جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة قينا قربي أو بس شيء ذكرت ورا بوز جهاد يبرج دار بك شريط يعني أيش حج عمرة حج عمرة جهاد بوت إن شاء الله جهاد الكبير والضعيف أما ضعيفا والصغير والمرأة الحج والعمرة جهاد يوشينا نسي حج عمرة بلام نبینه ایشی تر هبو بیدین بوله شاری مدینه نبی مربعی کری قیضیب اما عرضی شی هبو پارس زویه لطرفی مدینه و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه السلام کافران دا بزیبون رگه شار رگه که لشار رگه که رگه نبو سپاکی بره
لبو بنا أم عرزي أم بيوابي با أم نجبم نابينا يو أهو خولي هلا قرده يوم حمل جوية شو أنا بيب عرزي منها برر عند الله صحابة قالوا تيان لين بيكو جين فمي لي قرين أعمل قلبي وأعمل بصر أما كاك دلي شي شوير وشاعي شي شوير لي قرين قيناك أما اش قالي أما شي كردوك أوان من بيني بس زي وسوز من هبه وداواك إن خواهي قوري أما شفابة من رأى مبتلا فقال هر كسي إيش لو خاوان تبدا يستيطايبة تانا كمن داماني بيني يا هر خاوان بلاي شي بيني بلا اسباز بو خواهي كمني سلامت كردو لو دردي كتوي توش كردو إن شاء الله لم يصيبه ذلك البلاء أو بلاي هرجيس توجنالي بلا علماء فرمي نعبي لرئي خواهي بيلي ونعبي بدنجي برز بيلي ايش دلي بو خواهي تسوتي نعم لرئي خواهي تابيلي إن شاء الله أو بلاي كاتو تبيش بو أوتو لي سلامت دبي وزور زاريج بصحابة كان يفرموا انظروا إلى من هو أسفل منكم تماشي أخوار خوتانا وكان يقول أرساغم سن تماشي إن أخوشك عدوا المريض برون برسل لا إن أخوشك كان باقد يمر أرساغي تابزان نياوك كمن دامانا بوي نعمة كان يخوار بسرطان وبزان تبارك وتعالى كواتا كمن دام راستقينا وكسيك دير دور لم دينا وبهرمني لي أجنا كمن دام كدين دار بيت براسي ويشك ملوك الجنة يشكل لباشا كاني بهشت وهروها في غمري خو علي صلاة والسلام أقدار يكردين أبو أما ملا ما نشون بيلا قالوا كسانيك خاواني بلان جيرو الدم آلو الدم ششيشي قوريان هيا بلايشي قرسيان بو بيش هاتو دي فرمو من يريد الله به خير يصب منه أو بمجدي أداني ضل يدانو أي فرمو خمتان نبي هشان بلايش ششتان هذا تبيش خو هر كسيشي خوش بيه توشي بلايك إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلا وهروها أي فرمو إن عظم الجزاء مع عظم البلاء هذا الشيء قولي اللي قال بلاي قوريها هركات بلاكتان قولي أبو هذا الشيء شان إن شاء الله قوريها فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو يرازي ببو بلاي خواهي نويتي بيشكو داري رازي بي إن شاء الله ورازي شي لك او شي ناراضي به هر دو هرشك خواجه ناراضي به ناراضي شيدك شكو ان العبد لا تكون له المنزله عند الله مرو في واه اخوا بليش يجار برزي بولا لا يخوي بو بريار دا وبهج نيوز روجو شاكيك بيناغا بردوام خوي غولات بلاي بو دينه تپيش حتى يبلغ هويه تا ديغينه تا اوبلو پاي كه خوي پيشتر بو بريار دا و داواشی لیکردون لوا خوان بلاینا که هر دم آرام گربن چاوری پاداش کن لخوای گوره تبارک و تعالی یکی لک شکانی یا رقیه یا مکلثوم خیزان امام عثمان من دالی چی هبو لسر مرگا و نردی بدوی باو چی هبی باو کن بی پی آمری خواش علیه صلاة و سلام سر قال بو فمی برو لو پی بلی دل خوشی که بلی این لله ما اخد و له ما عطا و کل شین عنده بی اجل مسمى او اخوا دايتي هي خويتي او ديباتو هي خويتي همش شي موداو كاتش تايبتي هي لجيانا ارام بغدي شاري فداشك ديك شكي انا ضلي بمنالك يا سوتاوتي بخ وسوينا خوم لباك ما بي بيصل دانمك اي في رمي صلى الله عليه وسلم قال عندي لها ولا انا شو سرداني كر منالك كر دباوشي كبينيتي منالك الا سرتاي جاندانا يعني يكون مشكيك شو ديني ديبي سنی آها کرد پیامبری خواهی سالسان فرمی است که با خورات خوار ولد شای با حال یوم نال ساعت فرمی او چی پیامبری خواه فرمی ما رحمتی که خواه خصیت دلی مرا بکانه او اوی او رحمت الله دلی آن بی خواهی گور رحمی پیانک و بزین آبی وی و اینما ارحم الله من عباده الرحمة تنها خواهی گور رحم بواناک که آها بوجود برحمن جاری شتریان شو سردانی نخوشک زور به طاقت بود پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام آموزگاری کرد آرام گیر به چاک کار بیم حتی جاری چند هاتو تماشا کرد آفرت یک منالکی مردو و لسر قبرکی زور به کل دگیری و استاو فرموی دایشی فلان کس از جوابی نیای فرمی دایشی فلان کس اتق الله و صبری جور رایالی فرمان کانی خواب و آرام گیر به لسرم لدزدانی و مندالت أبيش نيزاني كي لدواء قصاك أو تي إليك عني كلا برا بريق وتوا فإنك لم تصب بمصيبتي أو إما توشن بوكي دو توشن بو شان صام زاني تي دل قرما بجي هشت دواء ثوتي أن مالي أوابي أو زاني وكي لبوتي شو زام شو كل وكي أن بيغمر بو صلى الله عليه وسلم أهم أهم
که هات سیری کرد بردم مالی پیامرسام حرس و مرسی لینیز لذرگایی پیامرسام هات داره و فرمی پیامری خواب بوده بخوا آگام لین نبودم زنی جناب دبی فرمی اینما الصبر عند الصدمة الأولى دایشی فلان آرام گری پاداش لگرما و گرمی مصیبت ها لیست یکم ساعتی توش بونه کده ایوانی خواهی گوره فرمی ابن آدم این صبرت و احتسبت بلام عند الصدمة الأولى لم ارض لك ثوابا دون الجنة اگر لسرتای مصیبتک یا گرما و گرمی مصیبتک تو آرام گری لبر خواه شعری پاداش که خواه فرمی رازی نیم هیچ شتیک بکریتا پاداشتی امکارت کمتر لبهشت همو بهشت برامر امیشی تو همو بهشت اما لچوی مالین بانگی بده شد چاکه بونستی اگر قامت اگر چانسان فرمی سی چاکه بونستی ای همو بهشت لبران بر کاری چوه بس آرام گربی لسرطه مصیبته خو گربی و هر وحا پیغمبر علیه صلاة و سلام بوی رو نکرد نو که ام چشه و ام گرفته هاتو تا پیشم بلای ام لدزدانی خسم خوشی خویشانه چن اجری چی گوری هی پیوی لصحابکان ده هل خزمت پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام منالی چه بو زوری خوش دوی لپشتو هاو باوشی پیغمبر دی کرده باوشی پیانسان فرمی اتو حیبوه رجی فرمی منالو خوشی فرمی یا ربی من شنه من الان خوش شوی خواش آنی توی خوش بیه پیغمبری خود ما ها یک دیار نبویم پیاو پیغمبری خود علیه السلام پرسیاری کرده پیاو چی لیا تیان الله من علاقه وفاتی کرد زور درگران پیغمبری خود علیه السلام راجل رگه یکا پیگیشت فرمی کم لمانا لات خوش شویستره یا فلان ایو ما کان احب ایلیک انتم تعبیه عمرک او الا تأتی غدا الى باب من ابواب الجنه إلا وجدته وقد سبقك إليه يفتحه لك كام يعني في خوش في خوش اللي قالت بما يتولى جيانا وجياني بس البرداية اللي قالت يا وتاس بيني برويت بيشت كيبو هر درقاء اللي درقاء كاني بهشت اللي بيت شاوريتك أو بودكاته هاو كاريتك وتي والله أوي تريانا في خوش ده فرمي إن شاء الله شاوريتك وآرام قربة وإما شبير خسوة وفرم ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة هر مسلمان أقد الله وإبراهي كباته ولسل دزداني خزمي كسي إن شاء الله أخوال أجلك غاني هر الرز وقوري كاني باشتي ببراك وهر وها بيري مسلماني دخست ودي فرمو بير ثانا ها خدا دفرم ما لي عبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة او بند مسلمانی خوام او مرو و چاکا خواناسا اگر خوشویستی که لدنیای علی بسن ما خوشویستی که چیه؟ باوی چیدی، دایی چیدی، برایتی، خوشکیدی، پراکیدی، کشکیدی، جنکیدی ما نمی خوشویستی انسان برایی چی راستقینی دین داریدی افرمی اگر امی بران بر بکم او راضی بی بما و چاوری پاداش که ثم احتسبه الى الجنه تنها بهشت پاداشتی هیچ تیر پاداشتی نی و دی فرمو ان الله لا يرضى لعبده المؤمن اذا ذهب بصفيه من اهل الارض فصبر واحتسب وقال ما امر به دون الجنه مرد اجتی بودانا فرمی هر مسلمانک اگر مصیبتی چی توش بیشی چی لدست ده یکم آرام بگرید دوم شعاری پاداش کسیم بله اینا لله و اینا الیه راجعون انجا بهشتی من سیبه بگو سیم مرجک والذي نفسي بيده مجدي بيشي تردا إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته سيون بوي جاني مني بدستا منالي لبارشو بهي الله شكي دايش راش شبر وبهشتي دبار بس بمرجة شاوري باداش كالا لا إخوالا صلى دزدان يمكور بي صغاركم دعاميس الجنة من الله وردكان تان وكوشون سلم يقتل آوادي ندشن او حال بردم بهشتا شواری باوکان و دایکانی خویانده کرد کاتی که باوکو دای کنده بین انجلکانی انده گرد خواهی گوره فرمی ایوالی پیشا پشت نجورو الان لا حتی یدخل آباؤنا خواهی حتی ام باوکو دایکه من لگل من نیت بهشت یا من نشین بهشت خواهی گوره فرمی ادخل الجنت انتم و آباؤکو خود تانو باوکو دایکتن پیکو پشت نبهشت امامی شریح قاضی دی فرمو هر مصیبتی ها تا پیش شوا دل نیا بن شوار پدا شوار شتی گوری تی آیا با انسان یکم سپاسی خواب کن لوی که گورتر نبولو مصیبتا
دوم سپاسی خواهند که خوا آرام گری پی بخشیم. سیم یارمتی دان بلن اینا لله و اینا الیه راجعون. و چوارمیش سپاسی خواهند که لدین تانانیه مصیبتی دین چشه جاران نیوش جکر یستان نیوش ناکه اما مصیبت جاران ها تمزگر یستان ها تمزگر و مصیبتی طواب و ملعلا آفرت یک بو توشی تاولر زیشی زور قرص هات پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم اگر هنده لها والان شو سردانی فرمی ابشیر یا ام علا دایشی علا مجدبت فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا حنا خوشيش إنساني مصومان بوي بيتا بيش قواد إكاتا كفارة السرينوية تيك راي تاوانا كاني هتاواي لي إكات بباكو خاويني شكا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بي عن خطايا إنساني مصومان توشي ماندوبون توشي شي ماندوبون يعني وشبو حسابا على كارو كسابتي شي حلال ما عندوي اي وص اما نصب وصب يعني نخوشي شكو وصب المؤمن كفاره لخطايا نخوشي انسان كفارته سرينا ويتا وانا كانيتي ولا هم ولا غم هم خفتي داهاتك يا سنهات غم خفتي رابردوك لدس شو رشتو حزن ضلقراني لسر حالتك لدس دانيك حتى درت يا بيتا بر الا كفر الله بي عن خطايا الا خداي جورا تاوانا كان يا انساني في هذا الصريت هو والله مرجي شي ثري شي هي خويا جورا فرمي اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته اما بذنيه ما هل شي لبند كان ما قدرتو بر تششو نخوشيكم بو هنا يا بيش دز بجي صفاسي منك يعني توكوتي قاششك علي اخي علي الحمد لله سنه بلي بسم الله جاري شك يا عمر صلى الله عليه وسلم طرحي كل عبيد الله كثير جاي لم بنجي بل امريكا ولا غزا احد وتي حسن اخ فرمي اما لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكه والناس ينظرون الي قلت بدو تاع بسم الله باخذ الملائكه في برزي عندك دي توقل كان هم شايان لي بده ان بنيتي بلي بسم الله نه فرمو اگر توشی چه شیخ بی بلی پشتی شیطانش که شیطان خوی گورا که اگر بلی بسم الله شیطان پسو که بیتو حتا ببینی پسو کثر لی میشوله یکو ببینی ویروس یک که وقت سرطاله بسم الله دوی اوش نالی باو که روشتی و علی الحمد لله شکر خواه فرمی اگر سپاسم که لگر ماو گرمی مصیبت که او کات پاک بیتو لطاوانکانی که یومی ولدتو امو و که او رجی تیه هاتو تا دنیا و لدائیگ إنسان إيمان دار لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله وولده إنسان إيمان دار كاو بيان أفرد بردوان بلاي توجد آية لمير دياتي لجنياتي لرزقك آياتي لمنالك آياتي حتى أقاته بخوا وليس عليه ذام بلا مثل باك بيتو يجب قناه لسرني ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوقها هر مسلمان توشي هر آزارك بيت حتى آزاري درشك بك بسكتين آزارك إلا أخوة يقول لدي كاتا سرينوي قناها كاني وحلوراندني بيواني حلوراندني قلائي درخ الله بائز ده ومجدش إذا ده بأهلي صبر بأهلي بلا عمار خوي وباوكو دايشي سزادر عن لجر أشكنجي قريش شاول ده يفرمو صبرا يا أهل ياسر فإن معيدكم الجنة يجي نبيتو بقسيشي خير دلنا وياك آرام قربن أي خور قربن أي آل ياسر بنام على ياسر إن شاء الله معيدتان باشتا أرام قد من لسر أو حالي خواب وهي ناقتنا بيش أفرتان هاتن شكاتي يعني كوتي يعني بيغمري خواب حشي بيوان مجلسي تويان تنيو نيا بجال يمنان رجك من بودان بايمش شي ما نوي دعوة بكين لتو برسيار بكين والله من برو فرمي باش رجي فلان وفلان بو ايو موعد كنا بيت فلانة لمالي فلانة كسا لو إن شاء الله كوبنا ومن دي ملات او رجاء فرميت البيغمبر صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر وعمر وعندي الله والله افرميت شو دانش شو اواني شي برسيارو باسي خوانها بكرديان دعي فرمي ما منكم من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة الا كانوا لها حجابا من النار ظل نيابنها متان هر كسي سيمنا لي لدزبات ان شاء الله دبيتا بربس يك بو الى اغري جهنم بهو الى دزداني ودومنا عليه او سيمنا عليه ايش يقول تي دوان فرمي دوان دوان دوان سيزا دوباري كده
فرمي دوانيش به الواعي إن شاء الله. حتى روج جان فرمي من رقوب فيكم بيمنال شيء لنا وإيوه داوت معنا ويمناليني. فرمي نعم بيمنال أو كسيك منالي بيش خوينا داوة وقيامة منالي نمر دوا بش بيبش لقيامة دوا بيمنال اللي بي. وهلوها في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مجدي أذاني يفرمو إذا مات ولد العبد أقل من دالي مسلمان جاني لدزل ونزيش روح ششاني بخوة ملايكة كان يجب روح ششاني إخوة بأقا يتشون روح يدى ششان دو أجار كده قرينا ولا إخوة ملايكة أنا إخوة يقول لك برسياريان ليك هل قبضتم ولد عبدي روحي من دالي عبدك أنت عن ششا هل قبضتم ثمرة فؤاده برهمي دليتان ليك كردوا قال لهم بلى اخويا هشام. افرم ماذا قال عبدي؟ عبدك كم شيوت؟ يا كم قصير؟ وتي عن حميدك واسترجع. وتي الحمد لله رب العالمين لسل دزاني من اعظم. وانا لله وانا اليه راجعون. او دو كلمه. اخويا يقول رجل افرم ماذا لباداشتي انا ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. كوشكيك دروس کن بو ام عبدم لبهشت او نایو بنین کوشکی سپاس گزاران لسر چیم کوشکی ورگرد لسر او دو کلمه ود لسر تای لدزدانی من دالکی ده حال اگرین بو باسه چیتر انشاءالله یا ربی خواه بخاطی نوازوان و صفت برزکان لهم و اجرو پاداشتکانی خود بیبشمن نکی یا ربی خواه بخاطی نوازوان کان لهم و تحقیق کردن و ایچی قرص پارز رو مان کی اللهم اینا نسلوک العفو والعافیه خويا داوي سلامتي ديك لها مبارك انا بخاتينا وجوانا كان يا ربي خويا شفينا خوش كان مان بخاتينا وجوانا كان اواني كغرفتار بهر درديك وخويا تنها تو تواني شفاء بي يا ربي خويا شفايان اواني لي ششو غرفتاريان خويا رزقاريان بخاتينا وجوانا كانت هيك راجبه بهشتي برين شاد كل سزا كاني غور دوزق فارز راويانك امين امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوشويستانم سلام ورحمتي إخوائي قولتان ليبه ناو نشاني أمدر سمان روجي دوائية روجي دوائي بمردن دست به اکات او میوانی که زیارتی همو مانکا لکات یکو شوین یکی دیاری کراوا که کز نایزانی خوانه بی سبحانه و تعالی کتوب ریش دیت لو اجلی که خوا دایناوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین تقدير كراوة قضاء ما هي وقدر ما هي قدر مسائلك محسومة اترخ برياري خوايلة سراء تيشو فاجناك به مسألي مردن محسومة للا إخواي قولا شوية نكشي نكهر كاتكي رواية كراوة كفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة أو كما قال خواهي قبرك بيوي الروح يكيق لا شوينكي دياري كلا ورابك يشي أي نيري بو أشينا هستكام أو كسا بيويستك جي بو أشينا مسألة مردن أجل كاتكشي شوينكشي دياري كلا للان خواه سبحانه وتعالى بلان لطفي وهايا كأشكراي نكرد وبو إيما لناو سيستمي غيبا ما وتوا رحمة بنا رحمتك أبو إيما شون كبير لو بكروا يكيك بزاني چه صالي قمري و چه مانيك ولا چه روجيك ولا چه ساعتك أو هج لحظة خوشينا بينت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم جوي لأبوك داكي إيمان نران دسي برس كردوت ودعاءكات أم حبيبة رمليك جي أبو سفيان رضاي خوي لسر أي فرمول دعاء كان يا اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بأبي أبي سفيان اللهم أمتعني بأخي معاوية دعاء كرب وتمندريجي ورسول الله تمندريجي بباوكي كأبو سفيان باوكي رملة كخزاني في غمرة صلى الله عليه وسلم ودعوة تمندريجي كرب معاوية إبراهيم في غمري خواه فرمي داوشتي قاكي كبرياري لسردرا وكوتاي هاتوا مسألة مردن ومسألة الرزق أما كوتاي هاتوا لجاتي أم دعاينا داوات بكر دا لخواي قورك بتفاريزي لأقريد وزخو لعذاب قبر لو سألت الله أن يعيدك من عذاب النار ومن عذاب القبر كان خيرا وأفضل هزاران كس برزان دستیان بردو بو پاروانانو اجلکیان هاتو فریای او نکوتون او نانا بخون هزاران کس پاروکیان خستو تا دمیان اجل هاتو ننسراو او پاروکچه تا قرجانو فریای او نکوتون کتو پر دید و خوای گورا او مردنا لری ملائکتو انجامی ادات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ملائكتي تايبتان بؤنيرين ك لميعاد خويا لو ميعادي كخوا دايرشتوا دين أو روح رادكيشن ببي إفراط وببي تفريط ببي نقصاني ببي زيادة بو كيفيتي كخواء ايويت بو شيوي كخواء ايويت وهج كسا روحي بشيوازي قرادة كشري مردن داخل بوني حكمي آخرتا نسنج نمتا مردن يكا روحكا دور اكويتا ولو لشا بلام نمتا دور كوتنويك بلام مردن بتواوتي او روحة جيادة بيتو البراء كوري عازب رضاي خوايل السرب وما نجرته كرسول الله صلى الله عليه وسلم
بۆی باس کردوون چۆن ئەو ڕۆحە ڕادەکێشرێ ڕۆحی ئیماندار و ڕۆحی بێباوەڕ زۆر جیاوازیان هەیە. ئەفەرمێ ڕۆحی ئیماندار کاتێک کەو ئیماندارە مەوعیدی مردنەکەی دێت لە جیانەڵا دەبێت، مەلائیکەت لە ئاسمانەوە دێنە خوارێ بیض الوجوه دەموچاو سپی کە ئەن وجوههم الشەمس ڕوویان هەر وەک خۆر وەهایە لە جوانیە. دین لە لایەوەدا ئەنیشن مد بەسەرێ تا چاوی حکمەکە هەمووی مەلائیکەتن هاتوون ڕێزی لێ ئەگرن. بەو جوانیە بەو ڕێکوپێکیە بەو ڕێز و ئەحترامە معهم کفن من ئەکفان الجەنە، کفنێکیان پێیە لە بەهەشت دروست کراوە، هی بەهەشتە. ئێنەوێ ئەو ڕۆحەی بخەنە ناو ئەو کفنەوە. و حنوط من حنوط الجەنە، و عەترێکیان پێیە ئەو ڕۆحە کە هاتە دەرێ لەم لەشە ئەیکەن بەو ڕۆحە ئەو عەترەش عەتری بەهەشتە. دائنیشن بەو ڕێز و ئەحترامە کە هەتاوەکو سەردارەکەیان دێت کە مەلەک الموتە، مەلائیکەتی ڕۆح ڕاکێشان کە ڕەئیسی وەفدەکەیە، دێتە لای سەریەوە و ئەڵێ ئەیەتها الڕوح الطەیبە المطمئنە ئوخرجی ئیلا مەغفرەت من الله و ڕیضوان، ئەی ڕۆحە پاکەکە، ئەی ئەو ڕۆحەی کە پڕە لە ئیمان و خواناسین، وەرە دەرێ بۆ چۆ؟ بۆ عەفوێکی خوا، بۆ لێبوردنی خوا، بۆ ڕەزامەندی خوا. پێغەمبەری خوا فەرمێ بە شێوازێک ئەو ڕۆحە دێتە دەرێ فەتەسیلو کەما تەسیلو القەترەتو من فەی السقا، چۆن ئاو یاخود قەترە القەترەتو من فەی السقا، چۆن ئاو یاخود قەترە لە دەمی پەرداخێکەوە بە ئاسانی دەتکێ، ئاوها

أكل موتى فنك أو إجازي درهناني أو روحي في للاين خواه سبحانه وتعالى همان شيء وديت لا يسري وبلان فيلا أيتها الروح الخبيثة أي أو روحي في سور دري أخرجي إلى سخط من الله وعذاب وردري برو عذاب إخواه برو توربوني إخواه أمان لجاتي كفني بهشت مسوحي كان فيه واتا جور برغي كان فيه زور زبر لجور مو يقدروس كراوة زور زور زبر ودرهنانا كشي لرغو ريشة ولهمو شوينك فتفرق بي أو روحي لهمو لا شيء وديته دري بعذاب وب پناب خواه با حلکیشانی که وکا اعصاب و گوشت کشی و اسقان کشی آزار دبینه خواه تعالی فرمه فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منكم ولكن لا تبصرون الو حالتا خواه تعالی فرمه ایو تماشا اکن دانشتون بلام نابینن او فرق عذاب لنیوان ایمان نارو بی باور نایبینن چونکه پناه بخوا اگر به من بینی آیا چرکیک لجیان خوشی من نادی لفرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتیع فرمه ابینن آید ابینن مردو چاوی ابریت آسمان عرضیان کربله ابینین یا رسول الله فرموی کذالک حین یتبع بصره نفسه او چاوی تماشای او نفسی اکا او روحي اكاد كديت داري يراتي بينيك من هي سبارد بمردن وسبارد بلقاء اخوة سبحانه وتعالى امام بخاري حديث يكمان بو اجرته كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه اوي حزب لقاء إخوابك وبديدين إخوابك أخواش جل جلاله حزب لقاء أكاد أو الرقي لو لقاء أجب إخواج رقي ليبه يكي لخيزان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا إخوان لسر عرضي كر يا رسول الله إما هموما رقمان لمردنا آية أو حسابك ريبوي كرقمان لمقابل إخوايا فرمينا خير فرموي ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته نخير وهانيه بلام ايمان نار كاتيك لسر مرقا مجدي في ادري چجور مجديك مجدي رازي بوني اخوا لقل خلات اخوا كرم اخوا كأو مجدي في ادري فليس شيء احب اليه مما امامه هيتشتيك خوشوستر ونازدارتر نيا لويك لبردميعتي او اهلي مجدية او ملائكتي لكاتي مردنا في جنختي باسماكر مجدي في ادن هيتش تيك خوشه ويسترني لو مجدية فاحب لقاء الله لبر او زور حزك خيرا روحك راكشن فتيت حضور خواي تعالى خواش جل جلاله بالمقابل حزب مقابلكي اكات بلان بي باور كا او خبر خرافي ادني كا وردري اي روح فيس اي بباور اي روحي بباور وردري برو سخطي خوا برو خشمي خوا برو توربوني خوا برو عذابي خوا يترهشتيك بقدر اوي كالبردم ياتي ناشرين ومكروه ناخوجنية لبرو حزناك بروات حزب مقابل اخواناكات خواش جل جلال وحزب مقابلك ناكات بين استعب فرسين باش اويكا روح ديتا دري روحي باور دار وروحي بي باور كأدريتا دز ملك الموت مصيري أو روحات شيئا زور العلماء كان أفرمون نفس كلمي نفس راسترة چونك قرآن أفرمي يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية بلام لحديثي شهر هاتوا كلمي روحي شاتوا لبرأو ما بسمان جوهري مروفكية أو جوهري كعقلي تيايا كأبيت السبب جيان او لطيفة خوائية كهيتشي لنازانين كابت السبب جيان من اوش كيت دري للاش يتر جيان دبيت وصفر جيان نامين للاش باش اويك ملك الموت او روح اخاتنا او كفنا جوانا واقر ايمان نار بي واخريتنا او مسوحة واقر بيباور بي برزي اكنو بو اسمان هلا اسماني يكما نايلن

خافی بکرێت بۆ ئەو ڕۆح حەفیسە هەچی مەلائکە تێ لعنەتی لێ ئەکا فڕێ ئەدرێتەوە کە ئەنەما خەڕە من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حرف ري أدرب فريدان ديت وخواري أشيت عالمي برزخ بلام روح باكك روحي إيمان نار قابي دواي قابي لقابي كاني بهشت ملائكتي أو آسمانانا همي بخيراتني أكن ولن أنبون خوشهي كي ألن أما روحي فلاني كري فلانا بجوان ترين ناو جاری بۆ ئەدرێ ئەو ناوانی کە خۆی حەزی پێ ئەکرد لە دنیادا سەبارەت بە بێ باوەڕیش عەرزم کردن لا تفتح لهم ئەبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ئەوانە قافی بەهەشتیان قافی ئاسمانیان بۆ ناکرێتەوە ناچنە بەهەشت مەگەر پەتێکی ئەستور بچێ بە کونی دەرزیەکە جەمەل لێرە یعنی پەتی ئەستور بەڵام ئەبێ بزانین ئەمڕۆ حە ئەڕوا تاگاتە ئاسمانی حەوتەم لەوێوە بڕیار ئەدرێ کە ئیتر بێتەوە لە عالەمی بەرزەخا بژی ئیتریەتەوە ناو لەشەکەی خۆی لە قەبرەکایە لە قەبرەکانی ئەچێتە عالەمی بەرزەخەوە عالەمی قەبر ئەڕواحی پێغەمەران جیاوازە و وەک لە میعراجە هەر ئاسمانەی پێغەمەرێک هات خزمت پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم و اشارت یک که ارواح پیغمبران لا اسمانه کانن اوانی که دیسان جیاوازن لگل مردوی اعتیادی ترا شهیده کانن عبدالله کوری مسعود کاتی که مسروق لیه پرسی تفسیری ام آیتا چیه بل احیاء عند ربهم یرزقون او آیتی که باسی شهیده کانن که کوانا نمردون ولکو للای خوان و خوان رزقیان پی ادا عبد الله كوري مسعود يشفرمي من أو فرسيارم كلا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو آياتم لي فرسي فرموي رزقا كيان أويا روحي أو شهيدانا أتيتناو لشي جورتيريكي صوز أفرن بدوري عرشا وقناديليكيان هي جورة شرايكيان هي لجير عرشا لبي وأرون برو بهشت دەگەڕێن و دواییەنەوە ناو ئەو قەنادیلانە ئەوەیە ڕزقەکە و تەنانەت ڕۆح ڕاکێشانی شەهیدیش جیاوازە لەگەڵ خەڵکی ترە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە حەدیثێکا ئیمامی ترمذی و ئیمامی نەسائی دەیگێڕنەوە رەسوڵ الله فەرمیەتی صلی الله علیه وسلم الشهید لا یجد ئەلەم القتل ئیلا کەما یجد ئەحەدکم ئەلەم القەفسەتی شهید هست به آزاری کشتن ناکه مگر ایوه چون هست به میشولی اگه کن که گاز یکتان لی اگری اوها وگ میشولی اگه چون بو ایوه اوهاش مردنکه بو شهیده کنه اما همی کرامت و لطف و پشگیری خواه بوین که واته بر ریزندوی او مردنه اچین عالمی که برزخه و که نو انده برزخ قبرش أجريته وغير قبرش أجريته لعقيدة طحاوية إمام طحاوي أفرمه فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه قبر أو لم يقبر ألي هاتشي كسيك لعقيدة إما أهل سنة والجماعة باور مانوايا هاتشي بمري مستحق عذاب قبر به عذاب أدري بالا قريشا ننی اجرابه بالا بحر غرق بوبی باسو تین رابه درنده خوارده بیتی بخری تا گوره یا نخری تا گوره او عذابه شمول روحی و لشیشی اکد اگر مستحق بی جابر ریزان روشی دوائی که عرضم کردن لمردن و دست بی اکد اچین عالمی برزخه و ایلا یومی یبعثون حتا روشی بعث حتا روشی زیندو بونه و دوائی اوه قناغی زیندو بونه و دید انجا قناغی نشر روشتنی که به تاریکی دوائه و قناغی حشر انجا قناغی کتاب من قیامه دوائه حشر که قیامه تواته هلسان سرپیه بو محاسبه انجا ورگرتنی کتابه انجا چون سر میزانه انجا پردی صراطه انجا بهشت یا جهنم پناه بخواه ڕوکنێکە لە ئەرکانی عەقیدە ئەم باوەڕهێنانە بە ڕۆژی دوایی
كولكيك لكولكان إيمان يؤمنون بالله واليوم الآخر زور جارهات ولا قرآن واتا زور زور فيويستا أم بشا لعقيدية بشيتا ناخ معنى ونكر بفكر وري بقرين بعقل وري بقرين بلكو برواتا ناخ معنى لقل روح معناتي قلبيت حتى زياتر بشيتا ناخ معنى زياتر سودي لورا قرين كواتا باس كرديني أم موضوعا باس كدني كي آسان نيا باس كدني كي لا وكينيا بلكو زور زور سركيا زور زور فيويستا همو من ديزانين چونك ركنيا كعرزم كدن لأركاني عقيدة لو سوداني كوري أقرين لباورهينان ليقين بو روجة قدرتي خواما زياتر بورون دبيتوا أي حسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا كبيرة كيتو لقدرتي خوا خوا سبحانه وتعالى فرمي هندي كسوا أزانا ناتوانين إما إسقانا كاني تشاكينو زينوي كينو بلا زينوشي أكينو همان فنجموري شي في أدين أو فنجموري كدركوت دوانج ليقناتن فنجموريان ليقناتن كبس كيبون لداي كيبون يقباو كان هيا بس كيقبون فنجموريان ليقناتن هي كس لهي كز ناتن خواهی گور افرمی همان پنجماریشی ادمو که واتا باورهنان با روشی دوائی او قدرتو بودره کهوی نوک هر لسنوری ده صلاتی خواب وزیندو کدنو بلکو ده صلاتی که بی سنور طلاقی قدری خواب بودره کهوی که همو کوند بو تیک اداو هموشی چا اکاتو بلحظه یک بچاو ترو کان دنیک افرمی وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير أو روشي دوائي كديت با تشاوترو كان دنيك ديت إن جاك تيقداني أمها مكونة با تشاوترو كان دنيك بودركي أخوات شند صلاة دارة سبحانه وتعالى ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تسان شاكي أكاتو دي قوري أرزك أرزي كتر وآسمان كان آسماني كتر لو سوداني كوري أقرين بهوي باورهنان بروجي دوائي عدالتي خواب ودركوه أقر هندي چويري هبه لبصيرت معنا ونتوانين حاليبين لعدالتي خواب لسر أرزا لو دنيا زور رونو أشكرايب وهموان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أما أو آيتي فيج آية الكرسي لسورة البقرة أي إيمان نارينا ببخشن لو بخشيني كداو ما نفيتان لو رزقي كداو ما نفيتان رزقي مادي ومعنوي وروحي وعلمي أو كداو ما نفيتان ببخشن تازو تا دوچاری او روژه نبون که بیع و شرایط یعنی پار قیمتی نیا سروت و سامان قیمتی نیا خزمایتی تیانی خوشویستی تیانی واسطه واسطه کاری تیانی یعنی تو بیر کرو خوشویستم او ظلم ظلم کر رو ادا به هوی رشوت ویا به هوی پار ویا به هوی خزمایتی ویا به هوی عشرت داری ویا به هوی واسطة واسطة كارية أمس يعني نية للرجل دوائية لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أم حقيقة رون أكاتوا وإيمان ناران بخزماني خوي بيجها مكسيك يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا أما درسيك نبا روجل روجان مسلمانك بل من كردم خو من خزماتي مني لقى رسول الله إن جات شبكم خو أفرمي أو روج خزماتي تانية بعملي صالح تو أبي تخزمي رسول الله بلام أقر يكي خزمي شي بي وعملي صالح نكات با قريشيش بي
هیچ سودێکی لێوەر نادرێ. پێغەمبەری خوا بە نەوەی بابە گەورەی خۆی ئەڵێ کعبی کوڕی مۆڕە، ئەی ئەولادی کعبی کوڕی مۆڕە، ئەی ئەولادی هاشم، ئەی ئەولادی عەبدولموتەڵیب، خۆتان بپارێزن لە دۆزەخ، ئەی فاطمی کچی خۆم، خۆ بپارێزە لە دۆزەخ، من هیچم پێ نییە بۆتان. کەواتە باوەڕهێنان بە ڕۆژی دوایی هەستێکت بۆ دروستەکا کەوا عەدالەتی خوا جەللە جەلالوه تەجەللی ئەکات. مسقال زەڕەیە زوڵم ون نابێ، مسقال زەڕەیەک خەیر ون نابێت. باوەڕهێنان بە ڕۆژی دوایی دڵنیایەک ئەدا بە مرۆڤ پاش ئەوەی قودرەتی خوای بۆ دەرەکەوێ تابیر بکاتەوە کەمە، پاش ئەوەی کە عەدالەتی و دادپەروەری خوای بۆ ڕوون ئەبێتەوە، ڕۆژی وەرگرتنی خەڵاتە، ڕۆژی وەرگرتنی پاداشتە. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ظلم لهيت كسيناك دي چيت كردو ولا كردال وري أجري تنانت كأجري نيتي چاكي جوار أجري نكر قولا نكر أو نصيحتانا أو صلحي كردوتا أو كرداراني كأنجام الدو عبادتاني بلكو آثاري أوش أو عتري داوتا لخوتو خلق أو بون او عطر خوشه و بون خوشه تو بلوتیا اجری اوش بو انوسری جیگه پیکانت بو مزگوت و بو صلح و بو فیر کردنی خلقو بو بلاو کردنوی خیل سنکتبو ما قدمو و آثارهم اوان شمی تو مار اکری لبرو اصلاحتی که درونی ادری بمروف لانجامی باورهینان و یقین بروجی دوائی خاق بدامانی او کسی که کاو کسی که باوری بر روزی دوایی نیه، انسانی که دو کرته، انسانی که دو شخصیته، انسانی که بلیه فرسین باشه، ای چی اکیلوی که ظلمی لیه کردی؟ اگر نتوانه تولی خوی بسنی چی اکا؟ زور ما فی خویتی شید بده. او کسی که مستقبلی سوتاندی لسر ارزو محاربی کردی لرزقتاو، عزیتی دای للشتاو، عزیتی دای لناموستاو، ایتر به همو شوازیک ظلمی لکردی، نو توانی تولی خوتی لیبسنی چی اکی حقیتی شد ببی. بلام ایمه ایمان نار امر من فکروا توکل لسر خواه شوین کوتنی عالمی اسباب ظلمتا لالچاوی دربینی و جزاء سیئت سیئت مثلها فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدا علیکم. خواه سبحانه و تعالی او ما فیداوی نتی که اوی ظلم ما لیکا تعداما لك بهمان شيوه بزيادنا بهمان شيوه تعدائي ليبكينوا وهو خرافة من لقلابك ابو من هي خرافة لقلابكينوا اي اقرنا من تواني درقتي نهاتين عالمي اسباب من ليبرا توكلك هر دميني واقر بدهولو زرنا وبرز واحترامي شو النيجرا هر خفدنا خوين الين او عدالتي خوا اقر ليرابو من درنك ولو دنيا دراوت الدس خوايك منتقم إن الله عزيز ذو انتقام. لبر أوا حالتي نفسي داروني من تيقناك بلام هي كي تيقاك أو كسي كباوري بآخير الدنيا. لبر أوا زور زور بيوستا إنسان باوري هبه بروجي دوائي توشي دلنياي دبي. هروها لو سوداني كباورهينان بروجي دوائي أنجامي أدا پارستینی مروف لە هەموو ڕوانگەیەکەوە. شخصیەتی مروف دە پارێزێ، فطری دە پارێزێ، ئەخلاق و سلوکیات و قول و فعلی دە پارێزێ. یعنی پرسیاری بکەین ئەمڕۆ مروف بۆچی دزی ناکە؟ جوابەکەی ئەوەیە لەبەرەوەی پۆلیس هەیە. ئەو کەسەی کە باوەڕی بە ڕۆژی دوایی نیە چی منعی ئەکا کە دزی نەکا، پۆلیس شورتە منعی ئەکات. اي اگر او نبو وكو او حالتي كجاريك چند سالي وفيش بمباز كردن لشاري نيويورك كاربابو چند ساعتيك كوجايا و خلقي دسيان كربا طالان كردني دوكان و بازار. دكتور طارق السويدان علي بينيم چون خلق بردهيني اي كيشي بجامخاني او كوغاو محل قورانو تلفزيون هيني تدريو قات الجل اباتو محتاج جنين مدير عام يعني تاع جيرا دوائي. اما بوشي خلق اميكر چونك او رقيبه نما او فشاره نما بوليس و كاميرا كنما ترسك نما بلام ايمان ناد
هستك كاميراي كي خوي لسر با كاميراي سر ارضيج ايجناكات با كاميراي مخلوقات و پوليسيج ايجناكات لواني هنده کس بلين امریکي كان خو اوانيش چاكنو خزمتي مجتمعي خوانكنو ضريبة ادنو ضريبة دان ضغطة لإحصائيك عليه أوانيك الضريبة أدن لأمريكا الصيحة هشتاين لبركرد نوي فور مكانا لضريبة دانا كان الصيحة هشتاين دروكا رقمي الراز نالن قازانجي الراز نالن داهاتي تواو نانوسن صيحة هشتاين دروكا خوا خواهنا فيليك بدوزنو ضريبة ندن بلان إيمان نار ببيه هيج فشاريك ببيه هيج ضغطي كي قانوني سر أرز أتشي الزكاة أدات سوري فرقة او ضريبة دانا لغل ام زكاة دانا بوچي اما للا ايمان ناره چونك باوريه بقيامت باوريه بزندبونه و باوريه باجر و ثواب خواه سبحانه وتعالى سودي كي ترك يعني بو من دركي و كواتا سودي كو ملغا شي تيايا باوريه نان بروجي دوائي سودي كو ملغا تيايا او مروضه هلسي بدفع زكاة و اواني كناتوانن و اواني كم درامتن و اواني كم اندامن و اواني بيكارن كواتا باورهنان بروجي دوائي سودي هي بو تاكا كس سودي هي بو كمليش سودي هي بو نرم كردني دل جنيا كاتا خزمت دايكي ايمان ناران خاتو عائشة رضاي خواي لسرو لبالكي لي فرسي سكالاي كر دلم رقب و چيب كم فرمي بير لا روجي دوايب كروا دلد نرم به فعلا انسان كبير كاتوا ام دنياتا ساعاتيكا شن روجيكا قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم يعني كأتيتا حضور خواه سبحانه وتعالى لعالم اخرتا ليدا برسن شن مايتا ولا سرزوي علي بخوازم روجي دو روج مامو اما دنياكي بينرخ دنياكي كما ما ويكي كما إنسان نيفوتيني بويك خوال أخوي برنجيني لبروا بير كوتنوا بير خسنوا بير كردنوا لقبرو لقيامتو لقناغكاني روجي دوائي دل نرمكات واد لأكا نيتي عزيز داني كسن نبي واد لأكا نيتي سود جيان دنت هبيبو همو كسيك والله واد لأ بزيوب دجمنا كشتا ديتوا هنده کس پرسیاره کن الان ایمی مسلمان ایمی امتی اسلام امتی که دعا کوتوین پیویست من با تکنولوژیای معلومات و پیویست من با وعی که الکترونی و پیویست من با تنمیه و باز کردنی روژی دعایی هیچ پیش من نخو سودینی و ایمش لولام الان لگل تانه این تنمیه زور زور گرنگا گش پیدانی کوملگا گش پیدانی دولت زور زور زور گرنگا و هدفی که زور گوره و پیورکانی جماری کارگکان و بری برهم و صادراتی او دولتی و دخلی قومیتی و دخلی معدلی دخلی فردی سنوی و با امجور پیورانه بلا هم هموی با چی دروسته ده بمروز بمروف یک درسته به که تنموی بید عقلی که تنموی ها بید روحی که تنموی ها بید انسانی که حضاری بید امروف اسلام درسته اکد به سی هنگاو به توعیه به وشیار کردنو به چندنی روحی انتماع تیایا سی همینی به درست کردنی روحی ابداع لو کسا او وعياك لتأسيس اسلام وخطبي جمعه خطبي جمعه بو توعيه خلقي بزان بارودوخي مسلمانان چونه بو اوكرا وخطبي جمعه من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم او كما قال او بايخ ندا بكاروباري مسلمانان مسلمان نيه كاروباريان بازارا بكاروباريان آبورية كاروباريان تعليمة كاروباريان أمن وآسائشة كاروباريان صحية كاروباريان كوملايتية أما همي كاروباري مسلمانان توعية كردن لو بوارانا واجبك شرعية واجبك إسلامية كاته إما هولدين ودروس كردن إنساني تنموي
دو هميني روح انتماء شبيرو باوريق لسر أرزا بقدر إسلام أو روح أتشيني لمروفا روحي تعاون روحي أويك خود بفوتيني بو خاك ونشتمانكت وقلكت ودينكت أبو الدحداح لتمني نوصالية هاد نمامكي جوزي چند نمامكي جوزي ناشت عرضيان كر يا أبو الدحداح أما زو زوري بيچه تا بروبومي أبي فرمي أزانم با اواني دوای من لیب خون اجرکیم بو انسی لقیامتا او روحی تعاونه اسلام ای چینه لانده مکانیا روحی انتماء انتماء بو خاکو با دائره چوکا که خیزانو انجا عشرتکو شارکو امتکا هموی انجا بازمی انسانیت امرو بداخ و زور کس اويلا دزدا ووعي كبتن يا قيمتينيا يا او دروز نابي ببي وعي ام دوانش اقر روحي ابداعي لقال نبي ناقينا او تنيي كباسيك جابير كينو باشا ام اركي سرشاني كي اركي سرشاني كي ام مروفة تنموية دروز ببي بوعي كي تواو بوشياري كي تواو بحس كردن با انتماء و با اوخاك و نشتمان و دينة و عضوك لو امت پيروزا عايد خواي عايد دين خواي رسول الله پيشوات صلى الله عليه وسلم و پاشان روحي ابداعت هبه وفات هبه با اوغل و خاك و نشتمان و او دين جوانا اما لصان و تي اركي سرشاني دولتا اما بل منهج مكتبا او وعي بلاو بيتوا لمنهجي قتاب خانا او روحي انتماية بخريتا دلي او قتاب يوا دلي بخاكتي بسوتي دلي بآوكي بسوتي بو اهلكي انجا ريق ابدا بروحي ابداع پاش دولت انجا اركي سرشاني علماية پاش اوان باوكو دايكا پاش اوان بدرجة شوار مجتمعك منوتوين تخوش ريستانم كدي قدين لسلفي صالح مان هيج كاتيك دنيان فراموش نكدو لسر حسابي آخرت صحابيك مان نبست ولا مالا دانشت بيو خريكي تسبيح وتهليبو بيو أرتي سرشاني خوي وازلي هنا بي همي خريكي جهادو خريكي تعليمو خريكي آودان كردن بون أمانا لسر حسابي آخرت نبوا وعيان هبوا تيجيشتون كخوي تعالى چي أفرميه لو آيتي سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين حتى أتواني كلمي بغى الاجتهاد في الطلب أقر طلبك بيروزبو أو ابتغائك محمودة أقر فاسدبو أو ابتغائك مذمومة يبغون في الأرض بغير الحق كأفرتج لا أدى لأخلاق جوان لا أدى يوتري بغي جاء الاجتهاد في الطلب المحمود ليرا حتى أتوانا هولي آخرة دبن لهمان كاتشا ولا تنسى نصيبك من الدنيا بشيك مسؤوليته لدنيا بيرد نجي وأحسن كما أحسن الله إليك شاكبك تا أتواني خواتون شاكي لدلاك دي او ها چاکبکا الکو تایبو من درکوه که گورترین پالپی و نربو چاکا کردن هر وها بولی بردن باور هینان برو جیدوائی یعنی یکی باوری نبی با قیامت و با عجب و سواب لست چه اساسی لخلق خوشه بی ناتوانی لگر ناتوانی هر بغزاوی بی تبروه وسارعو الى مغفرت وجنة عرضها السماوات والأرض وعدلت للمتقين كيش برشيب كان وشاكا كردن دينا موي بال بيوانان بو إيش كردن بو عملي صالح باور هنانا بروجي دوائي داوة كرم لخواي متعال كالتوفيق من بدا بوكو كردنوي زخيريكي قورا إمامي علي السلام إخواي لسر أفرمي القبر صعب والأصعب الذهاب إليه بلا زاد قبر زور قرصة إمامي علي أفرميه لوش قرستر بدسي بطالبتي
داواکاری لخوای متعال کلو کسان نبین که بدسی بطال ام دنیای جبیلین داواکاری لخوای گوره که قبر من و قیامت من زور زور خوشتر بیلم دنیای هموی رون بیت هموی آسان بیت اللهم قینا عذاب النار و ادخلنا الجنة دون سابقة عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني برزو إيمان دار خشكاني محترم إيمان داران مسلماني خوشويست في غمري خوشويست من صلى الله عليه وسلم لا هزار وشوار صال لموبر وشياري بأمتكي داوا لزمني فتنة وعصر وسردمي تيكشوني قيمو بها بالا كانوا موازين حياتو بيوانا كان جيان باسي فرموها كمسلمانان حالتي وها ترسناك وخطريان بسرية في غمر خمي خواردوا صلى الله عليه وسلم جاري وها يدسي كروا بقريان كليان برسي وبوشي أقريد قريانا كيف في غمر خواه صلى الله عليه وسلم واب وخواي قورج جل جلاله بزيب حاليات وتوا جبرائيل يميني نارد وبوا بوشي ونارحتي في غمر يخاص صلى الله عليه وسلم فرميتي خمي أمتكما دعاي أويك أمتكي بسنة هدي مبارك أو بختور وعسودبون هم يبو بالبراي يكتري يكيان خوشويس قرآن وصفيانك لما حبتو خوشويسي وبرايتي ويقريزي ويقمون يان خمي بو كشون أترازين ليكتري وچه سردميكي خرابكار يتبيشوا وچه بلا مصيبة يرول أمتي إسلامكا أمانة لفرمودكاني بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم باسكراوا وخمي خواردين وهوشداري با وبأيم إيمان دار جاب رزان أن سردمي منو جناب دي تياجين هشنا سردمي بناو ما في مروف وحقوق إنسانا سردمي وعصري تكنولوجيا وزانستو بيشكوتنا سردمي فراهميناني زوجتو نعمتك جاران نبوة بلام لقل أويا زول لقيم بها بالاو موازين قرنقا كان وجوانا كان أم حياة جيانا تيكتو تيايا مسلمان أقر أقاي لخوي نبي لرانسيا لخاتريك يجغار قوري عيا شنك قوريك يعني سر كرديك يعني خمخوريك راستقين يعني أم أمة مزنو قورة جمع كاني الري أو أنا بسوسين ريتوا أو أنا ما في بخري او انا لو فر دنيا وبين خيراتي ببنو خوش زقي چاوي به لبر او ويلي هاتوا مجتمعكم الغا كان هم شيوا وبمليكا تلفون وموبايليك مان لبر نسايا سيركين هر دستي كي ليفا اگر وشياري خور نبي اگر لخور نبي اكويت فتنه ايمان شتياجه شرف انسان جل خطر ايا حرمتي شي نماوا وهروها أسرار نهين يكان إنسان حمي كشف بوا لبرأوا سردميكي زور زور خرافة في غمر من صلصم ناونا والسنوات الخداعات فرميو سردمانين كوا بريتي لفيل بريتي لساختا بريتي لخرافة كاري بريتي لخودوران وإيمان دوران خوابنا منبع بۆیە کا من وەکو خۆشەویست و دڵسۆزیم بۆ جەنابتان ئەوەی خوازانێ من بزانم بۆ دنیای ئێوە بەختەوەرە بن لە قیامەتی شا پێی سەربەرزە بن شەوانی جومعان بیرەکەمەوە بۆ ئەوەی سبەینێ ئەوە بۆ جەنابتان باسکەم بۆیە پێم وایە ئەمڕۆ ئێمە پێویستە پارێزگاری لە دووشتمان بکەین بۆی سەرگەردان نەبین و بەدبەخت نەبین لە قیامەتە یەکەمین پێویستە پارێزگاری لە ئیمانمان بکەین ئەمە خەتەرێکی گەورەیە لە بەردەمی هەموو لایەکمانە بەڕێزان ئێمە هەر خەمی پارەکانمانە هەر خەمی کاسبی و تیجارەتەکەمانە بەڵام ئیمانمان لە خەتەرایە ئەبێ وشیار و وریای ئیمانمان بین پارێزگاری لەم تۆزە ئیمان و عەلاقە لەگەڵ خوایە جەلە جەلالوهو بە ڕێکوپێکی و جوانی و مەزبووتی بکەین پارێزگاری لە ئیمان ئیشی من و جەنابتە خوانا خواسا ايمان من لكيز بچه هموش يگا دورينين هر انسان ايماني لدز دا خسر الدنيا والآخرة به ذلك هو الخسران المبين خسران مبين مال كاولي زرر ومندي يجگاري اونيا امرو افلاسا كيس بها لسيتوا بالام افلاسي گورا زرر ومندي گورا اوه خجالتي لا خواه بين خواه پنامان با اوه خوانا خواسا ايمان من بدورينين پیغمبر خوان صلی الله علیه و سلم فرمویتی جاری واهیا ایوا ان الانسان ان المؤمن او
ليتكلم بكلمة في سخط الله جالب يك كلمة علي يك ومن تنوسي خوا أو ندي بينا خوش حفتا فايز خوت خيت جهنم بي فرمودي بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم لبر أوا بيويست وشياري دم مان بين وشياري نوسين يكام مان بين أوي لو موبايل وشتا عيبينين وأيبيستين حج لغاق إيشو كردوو شد نوسين و كومنتي مستمعي كي مسلمان ناشي كبا كيفي خومان جندين با كيفي خومان بهتانكين با كيفي خومان أخلفين أخلتين سطها پیج یاندان آوا اکاونت یاندان آوا بدای کوباو هیچ کس خوانی نیه کس نزانی که دروی اکا منو جنابت خیره تصدیقی اکین بهتان بلاوکاتو خیره منو جنابت تصدیقی اکین خیره ابین شریکی اما هم و بهتانا یکی اگوای ود فیسا کی ودی کوا خوانکی منو تو ایمان من دور رینین آگا من لخو من نیه وشیار نین آگا من لخو من نیه ایمان من لقبه بويا كابي غمر صلى الله عليه وسلم وشياري بأي مداوى فرميتي أو اندخترا يصبح الرجل مؤمنا زوجة أم حديثة متوى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بياني كهل صالحة ونجي بياني كروا إيمانارا بلام إوارا خوي كافرك خوي كات الشريك ظلم خوي كات مؤيدي قندل تأيدي ناحقيقك هل خوي يكسر ولا واي بيوي بزاني و يمسي مؤمنا ويصبح كافرا جاري وهنا بشوا حتى شو ايمان عليك باشا هروجي كردوا ايمانك دوراندو اغاشي لخوينيا اما وشياري بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم بويا ابي دائما وشيار بينو اغا ما لخو مان به فارس قايلم توز ايمان ممكن ك ان شاء الله بوي بي بين اوديو دنيا كبر معنا اوديو وخدمتي اخواتي هيستر سينامين امامي احمد كيكك لا زناها رغور عارف غور كان يكك لا اعلام ام دينا فرميتي لو ان احدى قدمي في الجنه تي اگر بيك يعني بخمنا وباش اوي تريان لدر وبه هشتا امين نم لو ايمان مدرب مش ماوديو او سرد ما فرميتي لعصر امام احمد او فرموا اي ام سرد ما من جناب ابي زور زور اغام لخوم ام بي وشيار بين إيمان ما ندورينين سر لشواويو هل خليسكان سر لشواويو هل خليسكان لسر دين قورتين مصيبة بلايكا كتوشي إنسان ببي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هي واهي زور جوار إيهيني زور ريكو بيك إيهيني بلام لقوناخي كي جيانيا يكسر أكوي تأيدي بدينك لقلنا حقيا أبي سري لي أشيوه جاري واهي بيتشواني سوابتو ضروريات ديني شكا حل براوي خلق لي رازي بي بقس خلق رازيك داماو تو كي رازي أكي قيقرا بزان خوا رازيك لخو بوي بي بلان كد پرورا هزار قصي بيماناك بيتشواني عقيدة ودينك يدي بو اوي بلن كراوي وروشن بيدا هزا شطحات لي كمخالف اصول ابن ما عقيده وباوركيتي كفي شواني اخوتي وبرايتي من وان مسلمانا اي داماو قورتي لي مصيبه خليسكان وبيا الخليسكان انا سر امن هزا راستقينا في غمر يا عزيز من فرموي لروش قيامتها حوت عقم كز لزس يا بري عنشان كيا اويك اي هنا ناخليسك وهل ناخذ هتا وكوني اجاتا منزل بويك أما أساس برزان استقامته دا مسلاوي ريكبون لسر أم دينه ولا ندان بم لولايا أو أساس دين داري خاناسية شانازيب كبديني خوتوا بكالتوري رساني دين داري خوتوا مسلمانتي وكردائتي خوتوا خلق الرازي مكا بنا رزاكرني خوا خوا لخوتو رمكا بحمد سناي خلقو بوصف خلق أو أسل شواوي بدبغتيا دائما قرآن بما نفهم بباري روا ودا مزرعي وهل نخلص كانت بلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا خوايا پروردگاري مزني بالادس او دلم لا ندي لسر او دين منهج صحيح خود دواي اوي من الخست سري هداية الدام
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا رسول إخوان هم جارق يفرموا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. خوايا بقنجي جواني نامان كتالي ريشي سفيكا وتردين مانوا خوايا سرمان لنا شيء. خوايا كدنيا هاد بدبخت نبين، خوايا كبارم بو هاد مغرور نبم، خوايا كمنالم بو دروز بو لخوم باعي نبم، خوايا ككرسي ومنصمم توج بو بي توي بي رازي كم فشب سر عبدكان تانكم كاتي اوتومبيلي جوانو مالي جوانو دنياي جوانو مهبو بهي توي بزانم وخوم ببچوك بزانم تكبر بسر عبدكان تانكم اوه دا مزراويو راستي و درستي لسر ايمان و مسلمانتي و خواب پرستي. لا تزيق قلوبنا بوي اي فرمو احسن عاقبتنا كوتاي من بخير بغير يا رب پیغمبر فرمساسم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خواهي فرمدقار دلما لسر ام ايمان و دين داريا دا مزراوكا شنك اي فرمو ان العبد ليعمل بعمل الاهل الجنة شنك اي فرمو ان العبد ليعمل بعمل الاهل الجنة حتى ما يكون بينها وبين يكون بينه وبين

خواهی لخوی تو را نکردو لاینه داو لسر خواه ناسی بیشی وی خواه امرکا لمیداری محشره فرمی برون او کسم بو بین فرشته ایهنن بر ریکو پیکیو با حدمتو با بردمی رب العجزه خواهی گورا فرمی آده بی بنجاره او حلاوی بونه کی باش کن بسر یا بون بین نو بونه کی باش او باشی پیش اما ایهنه و بردمی رب العالمین خواهی گورا بخطابی لگلکات چند گوره امرو با لدنیا یا خلق بشایسته اوش یا نا آزانی خودو حیوانه کی بو بکر انتیای بشی اتعس اهل دنیا بو بلام لگل خواه دوست بو خواه او قصه لگلک هزارها ملیک و پاشا و خلیفش لولا و رسوان خواه او قصه لگلوکا یا عبدی فرمی عبدکم ناخوشی دی لدنیا افرن نبع عزت و جلال قسم ناخوشی من بینی و بس بوانا کی بهش حموی برد بس اوانا انجا امر فرمی دی انعم اهل دنیا بو بین که لهمو کسیک لم دنیا خوش گزرانتر بوا ناخوشی نبینی و بلام لخوا یا اخی بوا پراکن با پشتملیا ایه نخزمت رب العالم فلی برون یک حلاوی جهنم کن بسر یا جامون بینو آوائی کلی اکن پیشانی جهنم یعنو ایه نو روی تیه کاله فلان اللہ بلا اللہ خوشی دیو اللہ حیاتی دنیا الا بعزه وجلال قسم او هلا وجهنم هم يبيد بردمو ولا تحزنوا اما انا الخفض بشيخها وما عند الله خير للابرار خير وابقى اجوا وابكن ولا تحزنوا ان جا سهم بيلنشي او جاري خلق قريت امري اواني دورو بر خويا اخوان دكتور جعفري كوا توش لا قال خواتي يا كلي بيدلنشي وابشروا بالجنه التي كنت توعدون مش ده ليه بيبو بهشتي خوا وعدي في ده اوتا يكسر ام انسانا بهشتو شو انا كي خوي بيشانين او ناو شواني علاقه كا بيكني لخوشي بينيني بهش بو روحي درجه يك لحظش ازاري سر مگ ناچشه ايمان نار خوا چون يلا ايمان نار ازار بچشه لسر مگ كلي رازي به وابشروا بالجنه التي كنت توعدون جاء فرمي من اللي قلم خم نبي نحن أولياؤكم في الحياة وفي الآخرة إن جاء وان بيلنشي خمي هيك نبي تو ميواني خواي نزلا من غفور الرحيم تو ميواني خواي خمي هيك تيك النبي تو ميواني خواي جل جلاله أما استقبال خوايا بو أواني إيماننا ودورنا لحياة بهيك تيك كاتي مردن يعني أي كتشون قيامة خواي قول أفرمي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اواني كوا هل لي راو مش دانا ورغتو كچونه يشاو اواني كوا لسرام دين داري خوانا سي بر دوام بنونه دوران فلا خوف عليهم ولا هم يحزن او عالمي زرنيقي ولا روجي محشر او ميداني محشر او ان بهش يا ويك خوانا على بترسين ونا يا لخفت خوان او نيا نداتي لا خوف ولا يحزن ان جاء فرمشي أولئك أصحاب الجنة أوانن بهشتن وحاضر كردون خالدين فيها هجقاري لبهشتان جزاء بما كانوا يعملون باداشتي أو كرد وشاكاني أنا عالم خلطة عالم خلفة عالم حرامي خوار عالم رباي خوار عالم بو بارا خوي فروش عالم بو بارا ديني فروش عالم بو بارك الله مسؤولك بيابي كش ولم أمنا نگوران لسر او دین و خواناسی و دین داریا جزاء ام بهشتو ریز و حرمتی لیان اگرم بما کانو یعملون به هوی کرده و کان یعنوه کوابو برزان اگرم و اوتان عرضکم ام سردمه سردمی فتنه پارزگاری یکم لیمان مام کین اگر ایمان من سلامت بی منو تو گورترین دوله من دینو قازانشترین و مربحترین انسانی ام سر ازمنو توین دو همین یان ابي خاله کی تیج به پارزین و بختور بین ای کنه بابتی و تاری جمعه ده هاتو من ان شاء الله خوای گورا رو رحمت کا ته مولا اکمان بزای به حالی هم مولا اکمان ابي تو له لو پلو تا وانا کان مان رب العالمین شاو پشی ما لبکی پروردگار مزنی بالا د سینه مر لم شو انه مقام مبارک علی د بارین و لفتنه اخر زمان به مان پارزی لفتنه دین مان به مان پارزی توشي فتنة نبين بآخر عمر مانو يا ربي
لە فیتنەی ئافرەت بەمان پارێزی، لە فیتنەی ماڵ بەمان پارێزی، لە فیتنەی منصب بەمان پارێزی، لە فیتنەی عجب و تەکەبر و خۆ بەزلزانین و خۆ بەشت زانین بەمان پارێزی یا رب العالمین. هەموو کار و ئیشەکەمان مخلیسانە بۆ تۆ بە یا رب، خدای لێمان وەرگری، نەیدەیتەوە بەناو چاوانمانە یا رب العالمین. خوایە دەڕیزی خزمەتکارە ساڵحەکانی دینەکەتا، خزمەتکاری ساڵحانی دینەکەتا حساب ما بکەی. خوای پەروەردگار لە خزمەتی ئەنبیا و مرسەلین و شەهیدان و ساڵحانە لە نزیکی ئەوان بە خزمەتکاری ئەوانی ژوەرمان گری. خوایە بمان کەیتە فاعیلی خێر بۆ خەڵقی، مان کەیتە کلیلی خێر بۆ ئەم دینەت. خوایە بمان کەیتە خزمەتکاری ئەم دینە مبارەکەت، سنەتی پێغەمبەر عەزیزەکە سەڵا و سەلەم. خوایە ماڵ و خێزان و ئەولادمان لە بەڵاو مصیبەت و فیتنە بپارێزە. ئەم نیشتمان و وڵاتی ئێمە لە شەڕ و خوێن ڕێژی و برسیەتی و تێکچوونی ئاسایشی ئەم وڵاتە بپارێزە. ئەمن و ئاسایشمان یا ڕەبی بەرقەرار و بەردەوام بکە. ئەو ئاگری فیتنەی لە دەور و بەرمانایە پەروەردگار ئەم میلەتە مەزلومە خێر لە نەدیوەی ئێمە بپارێزێ لە یا رەب العالەمین. خوایە لە گوناهەکانمان خۆش بە، قەڵەمی عەفو بەرسەر هەڵەکانمانە بێنە. هەموو ئەو خوشکبرا ئیمان نارانەمان داوای دوعای خێریان لە ئێمە کردووە. خوای پەروەردگار بۆ شیفای نەخۆشەکانیان شیفای نەخۆشی هەموو لایەکیان بدەی، ئێش و ئازاری هەموو لایەکیان کەم کەیتەوە یا رب العالمین. دڵی کە سوکانیان خۆشکەی، ربنا ئاتینا من لەدونکە ڕەحمەتەن وهەیئ لنا من ئەمرنا ڕەشەدا.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. لا عبادي كري صامتا ورزا ورحمتي خويل بيدجيرتا دفرمي قيم لابو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمودي خوا دجيرتا ودفرمي خوشويستي من واجب لسرم بو اواني لبيناوي من دا بيوندي لقل يكتري دا دهيل نوو خوشويستي من واجب لسرم بو اواني كالبيناوي من دچن سردان یکترو خوشویستی من واجب لسرم با اوانی که لپینایو من دا شد با یکتر دبخشن. پیشو احمد با اسناده که حسن رحمتی خوایلی به گراویتیو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله عبادا يغبطهم الانبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا ابن جرير و كال ابو هريره ورضا ورحمتي خوين لي بي جراويتي و بيامبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: لناو بندكاني خوا دا جماريك بندهن ك بيغمبران و شهيدان لقيامت دا او تخواز دبن بوان. صحابه كان وتيان: اي بيغمبري خوا، اوانكين بلكو خوشمان بوين. فرمي: اوانك سانكن لبيناوي خوايا یکتریان خوش ویستوا ببی اوی کپارا یان خزمایتیان لنیوان دا هبه دموچاویان نورا لسر منبری نوریش دان. دانشتون ناترسن کاتک خلق دا ترسن، خفتیش ناخون کاتک خلق خفت دا خون. پاشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام آیتی خویند: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتا دوستاني خوا نترسيان لسرو نخفد دخون. پیشوا ابن جرير لأبو هريرة ورزا ورحمتي خوايلي بيگ يراويت يوو ولتفسيرك داب اسنادك جيد ناوزردي كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيقعد منه. لا أبي ذر غفارية ورزا ورحمتي خواي لبيد جرت وكبيانبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: چاوزار پياو قددا بإذن خوا، حتى أجر بسر برزايش بكوي فريد داتا خوا روا. بيشوا أحمد رزا ورحمتي خواي لبيد جرويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر. واتبيا عنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: چاوزار پياو دا كجيو دي خاتا گوروا، وشتريش دا كجيو با كشنوي دا دا لأنجام دا دي خاتا من جلوا با كولاندن. فرموديكي صحيحة پيشو أبو نعيم لحولي دا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث. واتبي عنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: سيكس خواي قور بهشتي لحرام كردون، ميخوار نوي بردوام، آزارداني دايكو باوك، أو كسي كرازية كإيشي داين بيسي لقل خيزانو مالي بكري قدغي نكا. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خويلي بي جراويتيو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. واتب يا غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هش تاوان دوايها وبشيدانان بو پروردگاري مزن قورتر نيه لوي بياوي منيو آرزوي خوي بكار به نيه لشوينك دا كبوي حلال نيه. فرموديكي صحيحة بيشوى أحمد رحمة خويلي بي جراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب إلا الله. واتب يا غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي كز غيب نازاني تنها خوانبي. فرموديكي حسنة بيشوى طبراني جراويت يوا.

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضا ورحمتي إخوائي اللي بيدلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس یک كاتك دشت سر جگه بلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. واتا هیچ پرستراویک بحق نیا جگا لذاتی الله او تاکو تنهاو بی هاولو هاو بشا. هرچی ملکو دا صلات هیهی اوا ستایش هرشیاوی گوری اوا و بسر هموش تیگ دا توانهو دا صلاتی هیا. بیگومان هیچ گوران کاریو هیزو توانایک نیا الا بخوای پروردگارو برزوبالان بی پاکو بیگردی بو خوا سپاس و استعیش بو خوا. هیچ پرستراویگ نیا الا ذاتی الله نبی خوای پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره. جا هر کسی اک ام ذکره بکا خوای گوره لگونه کانی خوش دبید گر به اندازه کفی سر دریاش بن.
2: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، وهو على كل

بشيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: لنا كسكاريا خاكم بسر روي ببا عمرم خدا توبم جينا تا لبرقابي كسيد أمرم.

بزايع شو لما لا يعني يا وقت همو يعني أبي وقت لبو الوقت بخوازم دا تيا بمرم.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: ومن يهدي الله فهو المهتد

0: موسى وتي سوين بخدا اي فرعون تو چاك زاني وتك او معجزانا كس آوا پیشنا هند جگل پروردگاري آسمان كانو زوی تا برچاو رون کرو بيتو خلچي بروشني حق و ناحق ببينو لا يچي جياب کنوو من دل نيام براستي اي فرعون كتو تيادة چيتو لناو دبريد اگر هر آوا بير بكيتوا
1: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
0: جا فرعون ويستي لسر زوي مصر بيك جاري وبسوكاتي كرنوا الدرب دريان بكا إماش نقمي دريامان كرد خويو هرچي واني كالقل دابون
1: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا
0: لدواي لنا وبردنشي فرمان مان دا بنوي إسرائيل ووتمان كلا سر زوي فلسطين نشتجيب بن كاتيك بتواوير ريبازي خدايان قرتبرو إيمان داري تشاكو پاچي زوريان تدا هلكوت هنده جار پیغمبرکانيان فرمان روايتيان دكردن وقلا سردمي حضرتي داود و سليمان دا بوا بلان بداخوا جولكي امسردم الربازي دجمناتي همو خلچان گرتو تبر بتايبتي امتي اسلام بلان بپشتواني خداي گورا كوتاي هنان بدا صلاتيان نزيكا كاتيك بليني دواي هات دست دستو پول پول لسر زوي فلسطين كوتان دكينوا
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
0: يما قرآن من لسر بنتيني حق راستي دابزاندوا بوچ اسپاندني حق راستي جدابزيوا يما تو من روانا نكردوا تنها بو اوانبيد كمجد بخش بيد با ايمان دارانو ترسي نربيد بو خدا ناسان

0: لهم أجرا حسنا
1: كردويتي بچاو ديري هرچي برجوان ديكاني آدمي زادو ريكو راس اللهموش تيقدا بو اوي ياخي كان لسزايشي سخد بيدار بكاتوا كاللاين خداوا لدنيا وقيامت دا يخيان بيدا قريتو مجدش بداد بو ايمان داراني ككارو كردو وچاكا كان انجام ددن بوي كبراستي پاداشي زور تاچيان بو آما ديا
0: ماكتين فيه أبدا
1: بردوامو بو هميشا لو بهشت سازگار دا دمين نوا
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
1: هروها بو اوي اوان بترسينيتو بيداريان دكاتوا كدان ووت خدا من دالي بو خوي بريار داوا

0: جاتو لوانه لخمو پجارده لسر انزامی رشی اوانه کبا وربم قرآنو فرموده ناهنن خود لناو بریتو لداخو خفت دا بمرید.
1: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
0: بيقمان إما هرچي لسر روي زويدا هيا كردو مانا بهوي رازان نوي تا تاخيتان بكينوا كاميان كارو كردوي چاك ترو ريكو بيكتر انجام داد نازو نعمتكان بو چاك بكار دهيني.
1: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
0: بيقمان إما سر انجام هرچي لسرم زويدا هيا تختي دكينو ديكين غورباني چي وشكو برنگو صاف.
1: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
0: بلغي چي تر لسر زندو بونوا اويا كخداي غورد دپرسيد آيا وادانانيد كبراستي ياراني اشكوتو تابلو كناوياني لسر نسراوا لنشانو بلغا سرسرهن ركاني ايمن لسر دمی پاشای چی زورداری خدا ننازده چند لاوی چی ایماندار هزدکن که ایمانو جیانیان لمترسیده بایا رودکن اشکوتیک لویده ماوی چی دورو در

اوانا قومكي خومانن لربازي راز لايان داول لجياتي خدا ناسي شتي تريان كردوا بخداي خويان دبا بلغي چي اشكراش بهنين لسريان زا چي استم كارتر اللوي كدرو بو خدا هل دبستيت.

0: نفرا
1: جاءو خاون باخا زور سروتو ساماني تريهبو كابري خاون باخ غرابو بسامانكي بويبها ولا هجار ايمان داركي ود كاتيك گفتگوي لقل دادكر من ساماني زور زياترم هيلتو مالو من داليشم بهستر اللواني تو

0: أبدا
1: روجك توبو سرداني يچيك لباخكاني لقلها ولكيدا لكاتك دا كاستم كاربو لخوي بهوي لخو بايبون يوا بويا لبرخوي ووتي قمان نابم كأم باخو باخاتا هر جيز لناو بچيت.

او روجا سرجم نوي آدم ريز كراون لبردم پروردگاردا خداي گورا روبا كافران دفرميت سوين بيت واهاتنا وبولامان هر وق لسرتادا درسمان كردون بروتي بي مالو سامانو اتادواي لحالك دا كأي وق قمان تانوابو واشتان داود كهر جيز كاتك من دياري نكردوا بولي پرسينوتان.

0: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: روجك ديت كخدا لها والقران دا برسيتو بيان دليت كوا او شريكو هاولان اي كبو منتان بالريار دا زابان جان لدكن و هاواريان لدكن بلام بسودا هر والامي شان نادنوا يتربو همشه سزاي سخط دخين النيوانيانوا.

0: عجبا
1: لا وكوتي اگر لبيرد بيد او كاتي كتوين سر برده گورك بو حوانوا من بيرم تو باسي ماسي كد بو بكم كسيج لبيري نبرد مو الشيطان نبيد كبوتي باز بكم لراستي دا او ماسيا زندو بو و بشوية چي زور سير خوي كرد بناو دريادا
0: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا
1: موسى وتي هر اوبو كأمد دمانويست واتا دبو آلو شويندا تشاور ريبوينايا اتر بناتاري قرانا وبو او شويني كبجيان هشتبو
0: فوجد

0: لبه ببنده اگ لبنده کانی ما اشنابو کل رحمتی تایبتی خومان بهرور من کرد بو زانستو زانیاری تایبتی خومان من پی بخشی بو.
1: قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا.
0: موسى بيوت ايا مولتم دديت كشويند بكوم تا لو زانستو زانياري بيت بخشراوا منيش بهر دار بكيت.
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
0: زانا كوتي براستي تو هرجيز ناتوانيد لقل من دا خورا قربيت بيدنگ بيد بران بر رفتارو كردارم چونك من شتي سر سرهن اردكمو تولن هين يكي تينا قيت.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: جا چون خود اگريد لبران بر شتيك وك حوالد لينيو امسرو او سري نازانيت.
1: قال

0: امرا
1: اتا كاتيك بيكو الدرچونو سواري كشتيكبون زاناكا دستي كرد بكون كردنو عيب دار كردني موسى خوي بينا جيراوتي باشا آخر اوتو ام كشتيك كندكيد دتويد هرتي سرنشينكاني هيا نقمي بكيد سوين بخدا براستي كاريشي ناشايستي قورت كرد
0: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا
1: زانا كوتي نموت تو هرجيز ناتواند لقل من دا خورا قربيت
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
1: موسى وتي لي مقرا چونك مرجكم فراموش كردو فيربوني امزان ياري كدم يود لتو وفيربم لسرم قرسو قران مكا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. واتافي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي زمان بسر خلقان داده كبياو أو ماليك كويدا كاتوا جيبينادا چب حلال بي ياخد بحرام. بيشو أنا سائل لا سنن صحيح كيدا يرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الخلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي وريابن لسوداو ما ملكردن دور بن لسين خاردن، چون كلابيش دا برو بكالا داتو لپاشان دا بيتو بركت دبا بحوادا. بشوى نسائي لا سنن كيدا جرايت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. واتفي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس روشتك لروشتكاني من زندو بكاتوا خلقي كاري بيبكن أو أوندي خيرو باداشتي أواني دقاتي ككاريان بيكردوا بيأوي هيچه لخيرو باداشتي أوانيش كم بكا، واركس بدعيك دابهيني وخلقي كاري بيبكن اوا اوندي سزاي اواني دغاته ككاريان پكردوا بي اوي هيچيله سزاي اوانيش كم بكاتوا. پيشوا ابن ماجه رحمتي خويلي به لصحيح كيدا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. واتافي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي چاك تريشتي كبياو لپاش مرگي بجي بهالي سيشتا روليكي چاك كدعاي خيري بوبكا، يان خيري كي نبراوا، يان زانستي كي فيري خلقي كردبه اوانيش ايشي بيبكنو خلقاني تر فير بك. شوى ابن ماجه لا صحيح كيدا جرايت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. واتفى غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كسب روة لي خزاني لكاتي بين يجيدا يا لباشا بروات لاي يا بچه بولاي كاهينو فالشيو باور بقصي بكا لم باريوا او براستي باوري نما بو قرآني كاتو تخواروا بو محمد صلى الله عليه وسلم. بيشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا جرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. واتابي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي زوريني سزاينا وقور لسرخو باقنا كردنويا لدواي ميس كردن. بيشوى ابن ماجا لا صحيح كيدا جرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي آقادار بن مجن لاي آفرتان بتنهاي. بيوكيش لأيددران وتي أيقر آفرتك جني برامبو. في غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوحر مردنا واتا مردن باشتر لو. بيشوى ترمذي لا سنن صحيح كيدا جرافيتيو. عن قيس بن أبي الغرزة رضي الله عنه قال:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. وتقيس كري أبي غرزدلي بغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هات نوماً فرموي: أي دستي بازرگانان، شيطان تاوان آمادي سوداو ما مردبن، جا كوابو ما ملكتان خاوين بكنوا بخيرو صدق كردن. پیشوا ترمزي لا سنن صحيح كيدا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. واتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: كسي تفرقو دوريب خاتن يوان دايكو فرزندكيو، أو أخوي بالادست تفرقو دوريد خاتن يوان خوي وخوشويستكي لروجي دوايدا. بشرى ترمذي لا صحيح كيدا يرى يتوقع.

دل تشبیه کراو به پادشاه کو اگر پادشاه صالح بو اگر پادشاه پیاو چاک بو خلقکه رعیتکه همیان برو چاک ارون بلام اگر سرکردو پادشاه پیاو خراب بو اگر سرکردو پادشاه امری بخراپه اکردو حس حزی لخراپه اکرد او رعیتو خلقکه هر هموی بجاره برو خراپه ارون و کتراو الناس على دین ملوکهم و تا دمیزاد وان لسر دینی پادشاه کانیان جاک دل پادشاه بی پادشاهی همو اندامکان لانسانا دسو قاچو چاو یوو همو اندامکانی تری آدمی زاد تنانت هستنا دیارکانی آدمی زاد کلمیش که حشار دراونو ایمه هستیان پیناکین او هزاران ملیار دماری کلمیش که آدمی زادا هیو هر هزاره های واجبه کی تایبتی هیا وکو چندین ملوین واجبی بینینو و چندین ملوین واجبی بستنو هر جهاز ایک واجبه کی تایبتی خوی هیا هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلار راوستاو او چیپ ابلی واکا او قوته ایک امرو ایم تعبیری لیدین با اراده وات خواست خواست انسان لچو هلقلی لدلو هلقلی بون منا اگر انسانك بيب چه بونوشك لمزگوتك لپیشا هستی پی علی اراده اکا لپاشا او هست زندوا لدلو هلا قلیو لدماغا قلالا اکریو ادره بقاچ قاچ هلا سیت سر پی انسان هلا سینی اجوله لپاشا وردور دا ابیت هنگاو اراب رو مزگوت خوان خواستا او هست برو خراف انسان بره لپیشا هست لدلی انسانا هلا قلیو لپاشا ایدابا میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندامکان انسان همو اکیو تجولا برو او مبستی که انسان ایو بویب چه آیا مزگو تونیوش کردنا یا شوینکو خراپ کردنا کهابو لراسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاک بکرتو بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واتا اگدار بن للا شيء ادمی زاده پارچه گوشت هي اگر او پارچه گوشت صالح بو ریکو پیک بو پاکو خاوین بو همو اندامکان تری ادمی زاد پاکو خاوین به اگر او پارچه گوشت پیسو چپل بو خراب بو همو اندامکان تری آدمی زادو کوتمان همو یان سربازن بو پادشای همو یان بجار پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمه الا وهی القلب اگدار بن که او پارچه گوشتیش دلا جاکوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا منه بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشت آی او وسیله و هو کارانه چیه کوا ابیت هوی پاک کردنوی او پارچه گوشتو ایمه چره گایه بگرینه بر حتا اوکو او پارچه گوشته پاک بکینو هر بکرتی لرا اوکو خالبندی که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابیت هوی پالفت کردنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تسکی هی لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دلمان آگای لنبی نه ذکر یعنی یاد کرنوی خوا یادی لدلو هل بقلی یادی لدلو بجی جو بگرن لقرآن چی افرمه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوت وكاتي أو نهاتو باور داران كاتي أو نهاتو كدلو دروني عن ملكتو خاشع ببيبو ياد إخوة وذكر إخوة وبو أويك نازل بو لحق كقرآن بو خنوي قرآن بو آيات كان قرآن وكاتي او نهات وامانش وامت كان بيش خواني عن لينيت وات اهل كتاب قاو رجولك كان بيش اوان كواد دور كوت نوال بيغمبر كان عن عليهم الصلاة والسلام آقايا لهدي ورينو ماي بيغمبر كان عن نما بيش جوي عن خص فرماني بيغمبر كان عن بهوي او دليان رجبو يوو وزور بي زوريان لحق لايان داو فاسق بونو لسنوري خوادر تون هر دواب دواي اوان
آيات كيترا فرمي يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچي زندو أكاتو بباران أم دو آياتك خراونة باليك بسر نية بينهيني نية آياتي كان بحثي زندو نوي دل أكا بحثي ملكتي دل أكا آياتي كتريان بحثي زندو نوي أرز أكا بباران باشا بو خراونة باليك يكميان آياتي شانزي لسورة حديد دوهميان آياتي حفدي أما أواقيني وكوچون أرز بباران پاراو أبيتو زندو أبيتو هروها دلي آدم زادش اگر كورش بوبو اگر رشش بوبو تنيا بذكر ياد خواو ترسي خوا زندو بيتو دو همشت كابيته هوي زندبو نوي دلمان خويندني قرآنو بستني قرآن بو اواليك قرآن نازانا هر لو آتيك خوين مانو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو اويك نازل بو لحق قرآن يعني الآيات كترى فرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدار بن بذكر خوادلان نشتجي ابنو لسر حق داء مزرين شيخ عبد القادر الجيلاني رحمتي لي به دفرميه إن القلوب لتصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن واتدلان جن أقرن دل جن أقري وكو زورشتي ترك جن أقري دل جن أقري دي بچي پاك بيتو بچي خاوين بيتو بذكر إخوة بخواندني قرآن خالك تر لواني كبال من فيو أنيو أبيت وسيلة بو خاوين كردنوي دلو درون من بير كردنوي لناز نعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غير خو مانو إنسان بابير كاتو لو همو ناز نعمتي إخوة داوتي حرب خوي تماشاي داشي خوي بكا تماشا بكا لتوقي سريو تا پنجي بيي أو همو أندام جوانا أو همو كار جوانانيك أندام كان أنجامي أدن لا شيء آدم زادا أقر إنسان يك شاوي نبو نقصانا يك برجاني شاوي كي نبو نقصانا نينوشي كي نبو بويدا أميني قاشي كي نبو لإنسان لإنسان يتي تواو أكوي باش أم همو نازو نعمته خو أقر إيمة من مان پنجاس پنصص صال بيو هل همي لعبالة إخوة صرفكين بران بربة شاوي كمان نية جا كاتا كبير مان كردو كاتا كوتنا درياي بير كردنو او كاتا لخوي غفلت بيدار بينو او كاتا هوش اكينو لراسي بيدار بونو و هوش كردنو يكم هو كارا بلكو هو كارا چي زور سرچيا بو اوي دلمان لغناه باكينو بيدار بونو يقضى وكو ابن القيم جوزي تعريفي اكال اكتب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونوا أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بويو دلي ورياء بيتو دعي أوي كإنسان وريابو نوي بو فيابو هوشكاتو بيركاتو هوشكر نوي شروك ابن القيم فينا سيئكا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له اوتان انسان دلي سور بواب املاو بولاو بدواي حقا بقره بو اوي حق بدوزيتو جاكاتك ام بيري كردو هوشي كردو بخويا هاتو خواي تعالى بصيري بو دروسكا نور اخات دليو او نوري كوائتر وعد وعيد خواواتا هرشكان اخواك هرشي جهنم مان لئكا وعد جوانكان اخواك وعد بهشت مان تئدا هميل برشاو مان ابينين وازان استيو ها بيقين امرو نبي سبيني سبيني نبي سالش ترى دا سالش دا سالي ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا انسان كجي او استو دلو دروني بصيري تيكوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو او كاتا براسي دلي ورياء بيتو اقيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بيه علي ما دام من تائس خوتو بو موائس خبرم بو يوو ما دام خواي قور امهم نازو نعمتي بسر من اداوا ما دام رزقارم لقيامتا نابي الا بوانا بيكا بچم بولاي خواو واز لهواو آرزو بينمو نفسو دروني قوم پاكمو آلوا عزميشي بو دروس بيه كاو عزميش براسي بيوست همو مسلمانان بقين او بلي عزما او عزميش
وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض. هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أنيب أوي رياضة لقل نفس دروني أبكاتو خويل دودليدني أفرستير زقاردكات وبان إنسان بان أكا بو أوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا فرستي بيني وهرچن إجدواي دنيا بكوي دنياي بو قيامت بيوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لدي كبلين أم إنسانا آما دبوا بو ورقتني حق بو پا كردنوي دروني بو خاوان كردنوي دروني بيقومان عالم فلا إتر إنسان محاسبي خويكا إنسان أكويت محاسبة كرني خوي بير لو رجاءكاتوك أخواء فرمي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو رجاء عرض أكرينو هجتان لو النابي واتحرشيتان كردو بردستان أكوي بيغمري صلى الله عليه وسلم فرمي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر واتخوتان محاسبة خوتان كان خلقك بيش أوي محاسبة بكرين خوتان بيش شن پیش اوی لقیامتا چشان بکرین و خوتان جوان کن بو روژی عرض الاکبر و تا بو روژی قیامت که همو من بجاره آراستی خوا اکرین ام خوا آماده کرنیش ام محاسبه کرنی نفسیش و من لئکا وردور دبتاوانکانی خو من بزانینو هول بوین تاوانکانی خو من لابرینو لجی تاوانو خراپو اوشتانی که به هلاک من ادا اخلاق جوان بچینین که امیش تا قربازک که بتوانی بمانگین بما بستگورا تنها درگای توبه با دعای خیر بو یکتریب کین خوای تعالی دلو درون من پاک کاتو آمین والحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش بستانم، السلام عليكم ورحمة الله. بردوام بين لباسك كأما بشي دوميتي بناو نيشاني كالبونوي روشتكان برزان أبينين لكاتي توربونا رخني تندقرين دنگ من برزکین و لوانی هنده جاریش قصی نابجی و قصی ناشرینش بیه بدن مانا جاری واهی حلا اکین لکاتی حلا کدنکشا ازانین حلایه بلام هر اشی کین غیبتی زانایان اکین و اجزانین حلایه و بردوامیشین لسری قصه به انسانی باجالین لبروی چن عیب و عاری کی هست؟ دهول لین بو هندی کس به میلیونها ها چاکی کردو یک دو حالیه بلامه مهر او دو یک دو حالیه دبینین اما گورترین دلیل که پیوست من به برنامه کی پرورده گورترین بلگه که همو من پیوست من به نظام کی تسکیه قرآنیه که پچین ناوی و عیب و عاری خومم ببینین یکم جار اصلاحی خومم کین دوائی و بینی کات ما نامینه سیری عیب و عارو کمو کری امو او بکین. خوشویستانم علمی تزکیه یا خود علمی اخلاق یا خود سیستمی پاکش کدنوی دلو درون با اخلاق به همو رها کانی به همو معنا کانی که باس مان کر که حل سوکوتی تاکو کومل ریگه خا به جوانترین شیوه ما بس مان او سیستمه بو من درکوه که داواکراوی چی خوایه سبحانه و تعالی هدفی انتمابون مان بو ام دینه او بغينا واستا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه خجل جلاله فرميه اوي نامي اعمالك قرس بي اجت جيانك خوش جيانك خوالي راضيه وخوش راضيه بي بويك بويدان راو بچي او قرسايه بياك رسول الله فرمي عليه الصلاه والسلام قرسترین شد لمیزانی لترازوی حقا لروج قیامتا روج برزیه اخلاقی برزه اخلاقی برز برزان اصلا کی ادب لگل خوا ادب لگل کتیبی خوا ادب لگل قرآن ادب لگل محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام أدب لقل بيغمران وروان كراوكان إخوة لقل فريشتكان إخوة لقل بياوتشاكان أدب لقل بشرة أدب لقل حيوانات لقل مخلوقات يكيك أدبي هبي لقل خوا سبحانه وتعالى ممكن يقلطب ببونا وريبك ممكن يقلطب خواردن يكبك أما أنا خوا دروستي كردون روكيك أخري تو یه جوینی پی ادهی، گالتی پی اکی معنی اویا اشتی که زور حالت کردو بی ادبی که کردو لگل خواه سبحانه و تعالی عزیزانم که شاعر علی انما الامم الاخلاق ما بقیت و ان هم ذهبت اخلاقهم ذهبو امتا کان لهموم یجوه بچی اپیورین حال سنگاندن یان چون اکری بچی پیوری اک با پیوری روشتکان یان تا روشت یان برستر بی جوانتر بی زیادر امین نوا و این هم ذهبت اخلاقهم ذهبو کاتی کش که روشتی جوان یان نامینه اوانی جرون نامینن لیرا راست کدنوی اکی فکری من پیویسته بو هندی اکس راستا ولاتانی اوروپا ولاتانی امریکای باکور ایباحیتی اکو
مجالێکی یاساییان داناوە بۆ جنسی حرام، نەک هەر بینی ڕەگەزی نێرومێ، بینی نێر و نێریش ئیباحەکراوە، بینی مێ و مێش ئیباحەکراوە. ئەوە لای ئێمە ئەو پەڕی ئاژەڵیە، ئەو پەڕی سقوتە. بەڵام ئەو ئومەتانە بۆ ماون، نەک هەرماون قیادی دنیا ئەکەن، بڕیارەکان ئەوانەی دەن، ئێمە پاشکۆی ئەوانین. لەبەرەوەی زنجیرەیە لە بەهای بەرزی تریان هەیە، بەهای عەدالەتیان هەیە. تا ڕادەیەکی زۆر عەدالەت و عەدالەتی ئیجتیماعی و بیمەی کۆمەڵایەتی و یاسا بەرقەرارە، مؤسساتی دەوڵەت ئیژەکە، فەرقی بەشەر و بەشەر ناکرێ بە شێوەیەکی گشتی. لە هەوڵی ئەوەدان کەمترین ژمارە لە خەڵک بێکار بێ، زۆرترین ژمارە هەلی کاریان بۆ بدۆزنەوە، خۆشگوزەرانیان بۆ بکەن، پێشکەوتنە تەکنۆلۆجیەکان بخەنە خزمەتی ئەو خەڵکە، بە هەموو جۆرێ خزمەت بکرێن. ئەمانە هەمووی لە مەوازینی خەیرە لە لووتکان، ئەوە ئەو حەزارەتانەی هێشتوتەوە. بینە سەر مۆزوعە سەرەکیەکەمان کە بریتە لە تەسکیە، کە زاراوەیەکی قورئانیە، پاکژی و پاکردنەوەیە، پاکردنەوەیەکی معنەوی. تەنانەت وشەی زەکاتیش لەوە هاتووە، هەرچەندە تۆ بە مادە ئەی، بەڵام ئەسڵەکەی لە دەروونایە، دەروونە پابۆتەوە. سەدەقەتەن تطهیرهم و تزکیهم بها، بەو سەدەقەیە تۆ ئەو شوحەت نامێنێ، ئەو خۆویستیت نامێنێ، ئەو تەماعەت نامێنێ، هەستی ئینسانیەتە بۆ دروستە بێ، هەستی برایەتی و بۆ دروستە بێ. ئەزانی ئەوە حەقی خوایە لە لات، واتە پاکژێکی معنەویە، پاکژێکی دڵ و دەرونە. چوار ئایەت لە قورئانە بەڕێزان باسی تەزکیە کە یوزەکیهم یوزەکیکم، ئایەتی 128 و 150 لە سوورەتی ئەلبەقەرە، ئایەتی 164 لە ئال عیمران و ئایەتی 2 لە سوورەتی ئەلجومعە. هەر چوار ئایەتەکە کە باسی پاکژی، پاکردنەوەی دڵ و دەروونەکە، وەک ئەرکێکی سەرەکی ڕەسوڵ الله دائانێ، بە ئەرکێکی ڕەسوڵ الله دائانێ بۆ دروستکردنی پێشەواکان. سەحابە هەمووی پێشەوا بوون ڕزای خۆیان لەسەر، کەواتە ئەم قورئان و ئەم سنەتە، و وەکو ڕەسوڵ الله ئەفەرمێ ئەو دوشتەم بۆ بەجێ هێشتوون ئەگەر دەسی پێوە بگرن قەد گومڕانابن، قەد چەواشە ناکرێن. کتاب الله و سنەتی، ئەم نورە کە بۆی بەجێ هێشتوین عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، بریتیە لە هەڵسان بە هەڵکێشانی هەموو سیفەتێکی ناشرین. ونزعنا ما في قلوبهم من غل، اما صفتك كايتر همون او بغزو كينيك داريت ناجي تبهشت ببغزو كينوا ابي للدنيا امانت همو يدر هي نابي او بروسيا بروسي كي زور غوريا بروسيا كا لدرسي بيشو شابو ماندر كو قد افلح من زكا ناجي تبهش ببي اوا چونکە ئەمە ئەتگەێنێتە لە ئیمانەوە ئەدبا بەرە و ئیحسان، ئەو کە بە ئینسانێکی متەقی بەو تەطبیقکردنە تەطبیقی دینەکە ئەەکەی، چۆن تۆ زەراعەتێکەکەی ئەبێ گژوگیاکان دەربێنی، ئەگینە ئەو نەمامەی ڕوانوتە ڕێگەکەی لاوازە بێ، ئەو دەوروبەرەی منافەسەیەکەن لە وەرگرتنی خۆراک، ئاوهاش لە عالەمی مانەویاتە بێ، ئەو ئیمانە بپارێزی لەو دڵا. لێرە ئایەتێک دێت لە سوورەتی ئەلعرافە، زۆر زۆر گرنگە، هەموو هەمومان بیزانین، لەگەڵ ئەوەی کە عیلم زۆر بەڕێزە لە لای خوا سبحانە و تەعالە، و دەرەجەی عولەما زۆر زۆر بەرزترە لە دەرەجەی عەوام، و ئینەما یەخشە الله من عیبادیه العولەما، ئەمە هەمووی ئەزانین. بەڵام ئەم ئایەتە حقیقەتێکی زۆر گەورەمان بۆ ڕوو نەکاتەوە. ئەفەرمێ وەتلو عەلەیهم نەبأ الذی ئاتەیناه ئایاتینا فانسەلخ منها، ئەی محەممەد بە ئومەتەکە و ڕاگەیەنە بە زاناکانیانەوە،
بعوامیانو بجنیانو بپیاویانو ام نمونهان بو باسکا ككسيك لبني إسرائيل طبعا العبرة بعموم اللفظ يعني لا يعني لأمتي إيوش زلامي واب هيا أبي كخوا سبحانه وتعالى فرمي برقي علم دابي برقي وقار وريزم دابي برقي معرفتم دابي كسبيني أبي تقلغانيك بوي لدوزخ أو أن دا علم ريز وحرمتي لله إخوة سبحانه وتعالى علمي ناسيني الله علمي ناس زانيني آيتكاني بلام أمكس فانسلخ منها لخوي دا مالي چون مار أو بيستي لخوي دا مالي بويستي خوي أم زانايش أو علمي فريدا عملي بينكر شوين آرزوي خوي كو شيطاني شوين أو كو فأصبح من الغاوي فكان من الغاوي باشا اما اشارتك بوك علم ابيت الصفر اجرات عمل بينكر اما اشارتك زور زور قوريك ما بس لعلم ورقرتن اويك روشت تهبي بو الى زمان امامي احمد رحمتي خويلي بي عارف بالله كي او زمانا لدرسي كي بيشو شاب اسمانك نصيحتك قساك كري امامي احمد دعاي باباوك يلا لباوك خو او شيخ عالم نية الله قال لزمانه بي كوري خوم ما بستي ام همو چور وري ايما لعلم داوا كردنو لآيتو لحديثو ام همو علمك ايما هور هولا دين بغينا او آستا او قيشتوه اما اقاتا بو تسكيه اقاتا اويكا لما عيي خوابي هست بمراقبة إخواك وكل حديثكات وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى هست كردن بمراقبة إخوة توكلك الراستقين وبشت بستن بخواي متعال لديج هزي نترسي غير إخوان به إيمانت بقدر وبشارنوس هبه إيمانت هبه ك 24 ساعات بهمو لحظيك عطاءات إخوة ببيني أنوار وألطاف إخوة ببيني كأباري بسرتا تزقايك يقور لملائكة ترخان كردوها بوتو هتنها بوتو بو إداري رزق روزيت أو كي إيقاتي إنسانك إيقاتي كداروني پاق بي كدارونك پاق بميشك كجوان إيجاكا دلك جوان إيجاكا او نورج بردوام بي بوي كيسا زياتر رونيا كينو بوي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لدعائك افرمي اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع خوايا بمپارزي لعلمك كسودي نبي واتا علم بو چي دان راو يكم جار سودي هبي بو خود انجا سودي هبي بو خلق اگر سودي هبي بو خلق و بو خود نبي خلق هموي بچه تباهشت و تونه چي قيمتي چي ولا حديث كتراء فرمي عليه الصلاة والسلام لصحيح الترغيب آية حديثك صحيحة إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي عالم باللسان منافق كل منافق عليم اللسان إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عالم اللسان قورترين ما ترسيم من وافرمي صلى الله عليه وسلم باش وفاتم او زانايان كبزمان زانان بدل زانانين بروشت روشتي اسلامي وقراني ونبويه نيه زمانيا شيرينا بلام كرداني اندج بقران اما زور اترسم هلطان خلطينا سرتان ليبشيرن تشواشتاك اما اما جيبو اويكا علم اگر اخلاقي لقلا نبو علمك الروخاوة علمك كاري قريكي زرري زياترا ولحديثك ترى افرمي رب قارئ قرآن والقرآن يلعنه لواني هندي كسبيا ببن كقرآن اخوين علمي تجويد وعلمي قراءات ازانن علمي تفسير ازانن بلام قرآنك اللعنة يعني كإخوان
سبحان الله سبحان الله إما حديثي ترمان هي كإنسان قرآن خويني بها مو حرفي كي ده حسن ورقري وقرآن خويني وإيماني برز بيته قرآن خويني وجنيد اللي ناميني قرآن خويني ودبي

يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أو روجي كنيري نومين لمنافق دور وكان بإيمان ناركان ألين توزي بوستن با چاو من لنوركتان بي با استفادة لنوركتان بكين چوك تاريكستانا لا لمحشرة لا لنشورة تاريكية وكوبلين لا شويكي بيمانا شويكي تاريكا كومال خلق چرام بي توش ليرا چراو بينية اتوين نزيق بيتوليان تا سود ورگري لروناكي كو برفي خود ببيني اوهاش لقيامتا ام منافقان نوريان بينية تماشای نور اکن للای که للای ایمان نارکانه ارون بدوانه هاوارکن توزی انظرونه یعنی چاوره من بن نقتبس من نوریکم توزی لو نورتان ورگرین بوی برپی خوما ببینین ملا ملائکت نایلن پیانلن بگرنو دیواره گدن لبینیانه باطنه فيه الرحمه نوركو رحمتكو بزيكو خوشگزرانيكو اوانا ديوي دروشي عذاب و نرحتي و تاريكي بو منافقك ليرا خالكي زور زور گرنگ هيا برزان ام منافقانا هاواركن ألم نكن معكم يعني پيانا لين ينادونهم ألم نكن معكم اي ايما لقلتانا نبوين لمزگوتا لگلتانا بوین لبونا کانا لگلتانا بوین لنیجی ججنا لگلتانا بوین لدرسکانا لا لا لا لمانا همی لگلتانا بوین ملح بلا هم دیرانا فایدینی الان بلا لگل مانا بوین جوابیانا درو قالو بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني بلا هم ايوا خوتان توشی بلا کر شوين قمان كوتن شوين مراقبي أمو أو كوتن و شوين عرز وكاني خوتان كوتن حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرو تا مردن إيه ولا سر أو مردن بو روشت بيسا مردن إيتر نور نوتان شون بركبي عزيزانم أما درسيكي زور زور قورية بالراستي كوا منافق نیجی جکا، زکاتی جیا، عباداتی جکا، بلان بلش بناخ نیا درونی پاگ نیا بوی پیلن منافق ناوی پیسا دروی ظاهرا مسلمانا او بی بشر لقیامتا داواکین لخوای گوره منافق نبین داواکین لخوای گوره درون پاگ بین داواکین لخوای گوره که بررحمتی خوی رحم من پیبکا لردى أوستين كاتكما توابو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رحمتي خوين لبي جرايان تو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. واتا في عنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نموني أو مسلماني كقرآن دخويني وكو برتقالو مزرمان يكان وهايا هم بوني خوشا هم تاميشي خوشا چونك قرآن كدخويني وكرداري بيدكا. ونموني أو مسلماني كقرآن ناخويني بينيني لقى القرآن دا وكخرما وهايا بيبونا بلام تامي شيرينا. ونموني بياوي دورو كقرآن دخويني وكو ريحانا وهايا بوني خوشا بلام تامي طالا. ونموني او دوروي قرآن ناخويني وكو قجالك وهايا كجوريكي زور طالا تامي زور طالو بونيشي نيا. شيخانو ابو داود ترمذي ونسائي رحمتي خوان لبي لأبي موسى وقراوانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. واتا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي شرم باور هاوليكن ليكتري غريد راونو جيا نابنوا نماني كيكيان دبيته هوي نماني أوي تريشيان. بشوا حاكم بسنتيكي صحيح يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا من قطعت به ألسنتهم؟ واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی به معاز: ای معاز، دایک درول رد بوب که باشه هر سرنجامی دمو قسنیه خلکی برو دوزخ دبا. پیشو حاکم ده فرمی فرموده کی صحیحه لسر شرطی شیخین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر مسلماني لا غفلتك دا يان لنا كاويك دا چاوي بكوي بجواني آفرتك دواي روي ورقيا راو چاوي پاراست لترسي خوا أو خواي قورا ببندايتي بو حساب دكاتو حسب شيرينيو تامو چيجي ايمان دكات لادلو دروني دا. پيشوا احمدو طبراني بسندكي حسن جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به. واتا في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی پروردگار فرمویتی همو کردوی کی چاکه که آدمی زد دی کابو خویتی تنها راجو نبه راجو با منو هر منیش خوم پاداشتی ددمو. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواهن لبه گرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله اوحى الی ان تواضعوا وحتى يبغي يبع بعضكم على بعض. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی خواهی پروردگار وحی بوناردوم تیدا فرمویتی خوتان بگوره مزانن لسر خلکیو متواضع بنو استملی اکتری مکنو ماملا بسر ماملی اکتری دا مهن.

فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن

خلقهم هو أشد

سبيل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم

التي هي أحسن.

ஆமா.